0: be at it.
1: Herrai, silsina ha. Misselleskayo e khato atwo. Misselleskayo. Nuzah silsizi aksarrih ndihir koyinan. Shugur tqayihin. Komidara zbasalat. Komidara gun napsil neyo. Bas silsila zgubo. Komidara zbasalat. Barbara, bahansab, maywui kamzhijis gabrar lukum. Maywui gira, hisi yabbira sakhtiteyo. Hijji akhiluwa, sallu sayo. Misselleskayo yo ina nuktwo. نزل نتقبصا زلنا نزل قريبا يزلهم نتقبصا مسلسنا يو تحر نقلت كيس انحاء اخور سنبر عسا ونسرح لنا سنبر عسا حجي بعثر انت دي حميس كايو تعثر ينفحك كايو كنت حموسا يزل لك انا تعثر ازا قل كنت محماسنا انتا ينقبر لنا تسوزي عثر تسوزي عثر يخات كزي تسوزي عثر كزينا نوع عليخنا يا حديرنا تحر مقلاحنا خا تحينا يو بقابسلنا يو دحر مبسالنا خا تحنا يو ابزر سنه زيدي ويا بالينا خا لنا خمس غيرنا نطبسلنا نسقع مسبلات كم امس اخلتها بس الى ازي اسكور اخبر كلنا ذا صح الغرير على حجي نزل طبسنا يو نروح نطوي ره اخلو

0: مرض ابا مدرج
1: وين مدرج ما عندك شعر وين مدرج وين مدرج ما عندك تتفرج انا في المباراه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سمرة رؤسهم. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. حملة الطلاب التنموية في إقليم عنسبة تنفذ بمشاركة 7500 طالب. في الأنباء العالمية، ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت صباح اليوم بمقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل والدبلوماسي والوزير السابق سمرة رؤسهم بحضور الرئيس إسياس أفورقي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، فيما نقلت مراسم التشييع مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وخلال المراسم استعرضت المسيرة الوطنية للشهيد الذي التحق بصفوف جبهة التحرير الشعبية الإريترية عام 1976، وشغل خلال سنوات الكفاح الوطني عددا من المهام في الإدارة الشعبية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مسؤوليته عن شؤون الاستخبارات والأمن في السودان. وعقب الاستقلال تولى الفقيد العديد من المناصب القيادية، حيث عمل أول أمين للحكومة الإريترية المؤقتة في السودان بين عامي 1991 و1992، ثم مسؤولا عن مكتب الأمريكيتين والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بين عامي 1993 وعام 1996، قبل أن يعين سفيرا لإريتريا لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2003، كما شغل منصب حاكم الإقليم الأوسط بين عامي 2003 و2006، ثم وزيرا للتعليم من عام 2007 حتى عام 2018، قبل أن يكلف سفيرا للبلاد لدى إثيوبيا وممثلا دائما لدى الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025، حيث خدم الوطن بتفان وإخلاص في مختلف المواقع التي تقلدها. ووضعت أكاليل الزهور على ضريح الفقيد باسم حكومة إريتريا من قبل الرئيس إسياس أفورقي، كما وضع أكاليل زهور من كل من وزير الحكومات المحلية الوزير عبد الله موسى، ووزير الخارجية عثمان صالح، ووزيرة التعليم حليمة محمد، إضافة إلى نجله راميل سمري نيابة عن الأسرة. يعد الفقيد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كرست أكثر من 5 عقود للنضال من أجل استقلال البلاد وصون سيادتها والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، وقد رحل عن عمر ناهز 83 عاما بعد معاناة مع المرض، وهو متزوج وأب ل5 أبناء. افتتحت في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 23 من يوليو فعاليات المهرجان السنوي 28 للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية

تحت شعار صمودنا ضماننا بحضور سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فسحتين بطروس، وشهد حفل الافتتاح الذي شاركت فيه الجاليات والاتحادات الإريترية في دول إسكندنافيا مراسم رفع العلم الإريتري إلى جانب فقرات جسدت وحدة الشعب الإريتري واعتزازه بهويته الوطنية وإبراز موروثه الثقافي وقيمه الأصيلة. وفي كلمته بالمناسبة استعرض رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الوطنية السيد ألم

هدف توفير مقر دائم لإقامة المهرجان والفعاليات الوطنية مستقبلاً، وحث أبناء الجالي على الإسهام في تسريع إنجاز المشروع. يتضمن برنامج المهرجان أكثر من 15 جناحاً أقامتها الجاليات والمؤسسات الوطنية والبلديات، إلى جانب معارض تجارية وندوات يقدمها ممثلو الحكومة الإريترية، ومحاضرات متخصصة ومعارض فنية وبازارات للمنتجات الإريترية ومعرض للكتب وبرامج ترفيهية للأطفال، إضافة إلى عروض فنية وثقافية تقدمها فرقة فولكلورية قادمة من إريتريا وفنانون إريتريون من مختلف دول المهجر. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الأحد 26 يوليو. أكد القائمون على جناح إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا لعام 2026 أن الإقليم يواصل جهوده للحفاظ على الآلات الموسيقية التراثية ونقلها من جيل إلى آخر من خلال العروض والأنشطة المقامة ضمن فعاليات المهرجان. وأوضح مدير التراث الموسيقي والفنون التقليدية سيد السهيد بساي أن الإقليم عرض 11 آلة موسيقية تراثية من بينها البقنة والواطة والشامبوكو في إطار الاستعدادات المكثفة للمهرجان، مشيرا إلى أن هذه الآلات تجسد ثراء الموروث الثقافي للإقليم وتسهم في إبراز تنوعه الحضاري. وفيما يتعلق بالفنون التقليدية أشار إلى أن ما يشهده هذا المجال من تطور يتطلب توفير المزيد من الفعاليات والبرامج الثقافية على مدار العام وعدم الاكتفاء بالمهرجان الوطني وحده. من جانبه أوضح عضو لجنة عرض البيوت التراثية الأستاذ عبدو أداداي أن المعروضات التي تجسد أنماط المعيشة والملابس والأطعمة والعادات التقليدية تؤدي دورا مهما في التعريف بخصوصية القوميات الإريترية وإبراز جمال تنوعها الثقافي. وأضاف أن جناح البيوت التراثية يشهد تطورا متواصلا من عام إلى آخر من حيث أسلوب العرض والمحتوى، لافتا إلى أن نماذج المنازل التقليدية لقوميات التجرنية والتجرة والبلين التي قدمت مع الحفاظ على طابعها الأصيل حظيت بإعجاب واسع من زوار المهرجان. تتواصل في إقليم عنسبة فعالية حملة الطلاب التنموية التي تنظم هذا العام للمرة 28، حيث يجري تنفيذ برامج مكثفة في مجالات حفظ التربة والمياه وحماية البيئة. وأوضح منسق الحملة الأستاذ ملس قلتا أن البرنامج يمتد من 6 يوليو إلى 17 أغسطس ويغطي 44 موقعاً موزعاً على 9 مديريات بالإقليم بمشاركة 7500 طالب وطالبة يشرف عليهم 232 معلماً إلى جانب مختصين في الزراعة ومساعدين صحيين. وأشار إلى أن أعمال الحملة تشمل إنشاء وصيانة الحواجز والسواتر الترابية وغرس الأشجار وإعداد الحفر المخصصة للشتلات، إضافة إلى تنفيذ برامج التشجير، موضحا أن الخطة تستهدف زراعة أكثر من 500,000 شتلة خلال فترة الحملة. وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لحملات الطلاب التنموية الذي انطلق في عام 1994 ويهدف إلى المحافظة على التربة والمياه وحماية الموارد الطبيعية ودعم برامج التشجير وإعادة التشجير بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود التنمية في مختلف أنحاء البلاد. احتفلت مدرسة أسمرة لصناعة الخزف في 23 يوليو بتخريج 19 متدربا أنهوا تدريبا استمر عاما كاملا شمل الجانبين النظري والعملي في إطار جهود تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل الموارد البشرية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ راغوائيل تخلي أن البرنامج التدريبي اعتمد على التدريب العملي إلى جانب الدراسة النظرية، مشيرا إلى أن المدرسة وبعد استئناف نشاطها وفق المنهج الذي أقرته وزارة التعليم في عام 2010 واصلت تقديم برامجها التعليمية على مدار 3 أيام أسبوعيا ضمن فترتين دراسيتين، وتمكنت حتى الآن من تخريج 213 متدربا. وأكد ممثل الخريجين أهمية المهنة في تعزيز فرص العمل وتحسين الدخل، معربا عن التزام الخريجين بنقل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى أقرانهم والمساهمة في نشر الخبرات المهنية داخل المجتمع. من جانبه دعا مسؤول فرع المتابعة وضمان الجودة بوزارة التعليم السيد معاشو قبرتن سائي الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من مهارات في حياتهم العملية والعمل على تطوير خبراتهم من خلال الممارسة المستمرة، مؤكدا أن التعليم والتدريب المهني يشكلان ركيزة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الوطنية.
نفذ وفد الإقليم الجنوبي المشارك في مهرجان إريتريا لعام 2026 في الرابع والعشرين

24 من يوليو حملة للنظافة داخل ساحة معرض إكسبو في العاصمة أسمرة، وشارك في الحملة نحو 270 عضوا من وفد الإقليم، حيث هدفت المبادرة إلى مساندة العاملات في أعمال النظافة إلى جانب الإسهام في نشر الوعي بأهمية النظافة وترسيخها كسلوك حضاري بين أفراد المجتمع. وأكد المشاركون أن هذه المبادرة منحتهم شعورا بالرضا والمسؤولية، مشددين على أن الحفاظ على النظافة واجب يقع على عاتق كل مواطن، داعين الجميع إلى الالتزام بهذه الثقافة في مختلف الأماكن والمناسبات. وفي السياق ذاته، جرى تنظيم برنامج لتقديم وجبة إفطار للعاملات المشاركات في أعمال النظافة داخل ساحة معرض إكسبو، تقديرا لجهودهن ودعما لدورهن في إنجاح فعاليات المهرجان. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و 12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا منهم الاتحاد الأوروبي والصين، تزامنا مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%. وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي تراوحت بين 10% و 50%، وفرضها ترامب في العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة صدمة، وإن مبررات واشنطن لا معنى لها. أقرت اليونان خططا لشراء قبة درع أخليل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو، وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الدفاع في أثينا. وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو، تشمل أيضا طائرات النقل C-390 وطائرات هيرون غير المأهولة وصواريخ مروحيات أباتشي والمركبات المائية الشبح وأنظمة السونار خاصة بالفرقاطات، وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في الوزارة إنه تمت الموافقة على شراء درع أخليل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتياكوس. وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيسهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة. فرضت المفوضيات الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي. وأوضحت المفوضية في بيان أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب تفضيل جوجل لخدماتها مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر جوجل بلاي. ومنحت المفوضية جوجل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد. في النبأ الأخير، واصلت حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا بعد خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها. وأجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينهم 3,500 شخص طلب منهم مغادرة منازلهم في بلدة غربي مدريد، بينما صدرت تعليمات

لسكان عدد من البلدات في مقاطعة آفلة بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تشيع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سمر الرؤسوم. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. حملة الطلاب التنموية في إقليم عنسبة تنفذ بمشاركة 7500 طالب. ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل. والاتحاد الأوروبي يغرم جوجل لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ተዳ ታንዳ
1: ከመጥ ማት ቤት እና ፊያ ከመጣ አይከለ
0: ዋይ ታነሱስ ምን ዳልከ ካብ ዘይድ ከስካ ዘለካ
1: እሱ ለሐሪኩነ ጆኒ ነው አፍቲ አልተሐለ
0: ማ ጆን አረይበር
1: አትስቅ ለኪ መቼም አብቀረበ ዝና አለ
0: ايوهك ثانك يو فور ما يمكن تكم زلك اكو طفيني
1: ولا عندك تكتب لي ديني زد عليكي انت اذا خرج خلاص ولا حاجه
0: انت ما يك حبي زراين يا ابن غير كوينيو تحرك كم سب حدار متنكو كنت غراجو نبور يمسلني
1: نبور نبور لي جنانه ولا حنت تخونك باي ما كده عارف اللي كم زفكرك مش فاتني

0: قدامي زعما مين اللي
1: هتتكلم؟
2: إذا زرع بارو نقدر فهنك؟
0: لا سلمة تاني سلك أنا لا تقول أخي كل إذا خل عقلي لا
1: بشيء قبر لي
0: بس عبود كتفت إذا لك مثلا
2: أنت إيه نسو؟
0: سبا نسو غي أبا هيش كله تفتي أنا كن جينا جينا خل إلي من تاني خليك بغير الفضل
1: هذا اليوم بيست فريم ميرنا يا
2: هو أنت هيدا عمو حنساب رأيكم زي فلت ويك عاس ها قلس زعبو زغن نقر عليك كان سايت فلنها
0: ما يتفتن لك مالدي أنا بزعبا أنت ما أنت أعلى ناس هنجينا غزار
2: أمو خدا أنت هاي مثلا ليه هونات
0: غير لكي كاذي اللي تشي فلت مبلوك اللي خسر لحظي كبيت كبيت كبيت كبيت نايم رجل قتال وزوت
2: هو أنت هاي تبل
0: فلك هل حد قوة أنت هاي قبر لا بي خي وانا عندي فلتني أوه يتسلى زخواني يقفون بذلون مشيت مشيت عبارة له بمزحي مسد ستي أوالد ببع عينة تاني باب بينا مزعبات قلو يحاسب قلي حاسب مش عنه حفي شاوي أركنا زخون أوه
2: ما حرخ ندز زخون ده أبونا دي نيلون ده
0: أوه أبوك أو تشتاك بزحوا قزين سترقوا بفلها دي ما عدوا ما عدوا ما عدوا هم أفوت يمين دم دم أفهم دموتي قم بكا أي سلمني لي سلم
2: هو ده عرف التأخر أم من تجيره
0: ده عرفت سول سبوا جنو نتي تقنا الأخي دوا كات كات كات فتيرة سخا استاذ كل متواصل سيناتو أي تسأل حتن ويتا بركبوا من مهاني تفتني أبو بيكم سرح هيتفتني
2: أي فلتني أبي سرح
3: ما
0: أبو سرح أخو تيترو سبها سرح هيتفتني
2: أوكي أنت أوتو إسا أبو يسو أنت هيتب الوردي
0: مازي أين خندار أخي أبو كان كن قزا خمئتو أبو سقفلت يا أخي لك بلبي وا أبا هره فوق قبرك سلعة تهون حما أكسر معك يوي قلة كنا غيري كم كم مجرى كم أي كم كم مجرى أنا سق إلى لا تشيك لا تبدل سق إلى خارجك عمي بالليل أي كلمة
2: أنت جاي ملان علي رحمة الله
3: أي شيء حسيدي ملي ملالي إلي ناتي تريك قبرك ناخذك سق إلى خارجك ما يلهو

0: ملي كمي أبزن دي بس بيزا حقا برطاني حس بس مسرعه هم فاي وزي
1: منا بيس كيخدا
0: نقزا
1: مو بحدينا والدي
0: نقزا ريها
1: ونقزا
0: مو طبو مايك ماكينة حيزي بسرعة بين لهم حانتا بمايك
1: خوي ماكينة تلي أسلحة أنا أسيلة بغريك خيد
0: نمن تايمو ماكينة خران من تايب أقرها تخيد
1: أنا حد أسيلة الباس لا طهران كم خان حشين
0: مو دلي كان لي بيرا رخي بك خلقص
1: نايدحان
0: نايدحاني بسرحي
1: كيحرا سيكمين

0: حتى كنت سابق نحفتي زي نحن تقول ولا شيء دحن بحصة البلاغة ما قلك أنت قول هبل لي هذا الوقت قداس نتفلت بمتى يتفلت
1: قلال نجاز حتى قن مجمرة بزعمة من نزار ممكن زلنا نقرن
0: تيخي دافلت تحتن تفلتن يا أخي تيخ دافلت تحتن
1: أنت حبي إيش كان هذا هيبكا وي حاوي أنت عم بزهونة تقدس إنك كم زقابرة حنتو قال قبل علي خاسي كم يجير كات فلت إني هذا زلنا بزح من الكتاب هذاري أكبر بيخاطر له خلا ويمزح خطر راح كلا فش تبزح زقال ترى أتكان تغن بزت أكمل من زيت أكمل من صحة قبرنا قرأت كا أضيف أطول مجمع كابز كل زبال كهذا ملكتات قال لي هات كون دسمة قبر
0: هو درجة كله مالو كد أك عايش أنا أي مش آمن يفرح
1: إيه سلام ده
0: مش هذاك خمزي الناس سمعت نحاولنا ترى يكون خيتر خمسة أنا سمعت كابتر إنه وحكرة
1: مودة في الكام حتى تقع كله
0: كسب حجي قبر كون كنت حاسبي
1: مهرة
0: قبل بنسين برا زيت تصب قوة ما تسمسها بسني قري فيها باوي الخيدة داري مستراحة بنقاء زخونة زي العلنة انترستي
1: انت ازول ملس ريح باتك؟
0: لحن سنو قدفو واسي زينو تروح تسعد نبرو زينو تروح ملس اغتوين قدنا زي
1: رنوك حاوي نسخة من قد خان اتزر مارس كله تقبرو نقرات نعا خمس ست زي كونس ننفس حاس مسيلي زي لقا بحركة وزحة موارا درفت خمزة لو خيت زنقا سلازيس بدقاو زي كونس بوش تقا خمس تافت
0: هراي انا اقوم مكبرك فتنيس خلص بقيرك سلت فتح كسني

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايك الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: يمه
1: اها من بيتي
0: مالي مجال دراسه حروبي لونا كان لقلا حره بدمني
1: هي ما صرتي ثلجه ما لك لا تحرك بدمك
0: بري كم حري
1: انت رايكي دكتوره تكبيت ودكتوره حري
0: كدكتوره وما دكتوره تكوليج تلتحري اذا لكن ناتشرال ساينس علوم طبيعه او هين سوشيال ساينس علوم اجتماعيه تبل ليكو
1: يا منصورتي ميت طبيعه ومبيعات بقولوا انت رايك من بيتك جابي للدكتوره تجببها اقرا بس حري الا علم اجتماعيه لبيلكيو وتروح حيسك بس
0: يما
1: ها
0: قالوا مش معي الدكتوره يودينيني
1: منصوره ولا كان اسالك ليكو انت دكتوره انت ودكتوره تبيتو
0: يما كان محاميت قلك بحد ليكو كرا جميله من هيك يما كم سلب لي عليه ازي مثلا علوم اجتماعيه قلت الحسن
1: ولا طوية انا سبت كليكو دكتوره انت ودكتوره تكبيتو الا انا بيلكي تحريان قلت حري سبت كليكو مين اللي بعد حققيت اطباز حوت الديتال
2: يا مين انت هباي انت ولا مسامات قالنا هباي اقبل كلك هذا انت
3: والله يا شيخ استود انا رايك تحريان يا مجال دي بس فشلكو
2: ما غلط كدحن
3: انا ريكا بايلوت او سواق طيارات قلقبل على تقلي بيامر ريكا على مجتمعات حريكو ولا انا اي من الجديتيكو
2: يا ري سواق طائرات حتى ابو اكا بايلوت هون هلا بس من كين عفش مراكز ندام تاكاب قالم ويز بينو تجرنا ما بي
3: عشان ود حدا ريكا تعش دي ما يتفقد بس سقطتنا يا كدي فسل من جهه حتى على كلهم بايلوت قبل لك
2: لا لا لا زي تتعس انت هتتقبا زي ما هلا هلا كذا
3: اي شيك السوق باك العربه لا تكيتي تلاقط لما هنا وشي كسوق
2: امثالات بقاف لنا اللي كمان اسوا امثالات ما خطر بك مثلنا دحن دحن التهليك او مجال هاشم التوب سنشق ايك من قبي بالنيا واستعوت اذا لكن اللي بالك على جماعه لمكينه ازبينا التوب لحظوتنا هاشم هو بابيلو

0: ከባቢ ከገቢ
1: አያ በእውነት ተጎይ ለት ግላባ ካታታ ላኪን ያ ሼክ እሱ ሕርያን መጃል ዲ በሐያት ቡድ ቢን አደም ምህም ትበስ
0: ቱድ ለምህማት ምህም ተማንካት ላኪን ኢላሃ ኢላላ ያ እንተ ዮም በስ አማት ከራ አግማት ካለ በስ ከም ሀበይ بس سماليت اتغانح لي والله سبق لي تودك فرحات ولا
1: شيخ السوق يوم ذا سكان لي كبس ريكا اما تلرق متو تمل يا هبي لا قبل بيل
0: لا قبل بيل
1: بس
0: بري من كان من مرقم يا عمت من تحافظ لك يا
1: الات
0: ايوه هبي مريكو لا سمك لي تودك تدول لك قيمه كين تبلا اطلب له لا كلاش اللي تمي مولو اللي بيل
1: بس هذا قدام دهن هبي تبل وحش القدام دهن تحود اي ورني اللي كان كل قروشك قدام
0: انا قروشاتنا وانا بارك الله فيك يا سلام لن ميتن يا كفالك منان
1: الا يربون تربون بيننا
0: سراتن كويس لا قد كيرو بركات حساب منادو
1: لا لا لا
0: نوسك دفو
1: نوسك دفو
0: انا كويس

0: من انت ارحب؟
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
1: فعلكم
0: نجو
1: اخبارك؟ سلامات.
0: سنعرف من بيتك.
1: الحمد لله.
0: ارحبي مسرسيه.
1: اخبار حابرك ابا؟ اخبار
0: ما يعلك بس لعلي
1: منصورة يسنوديك. ها منصورة داليك دراسة نمت
0: منصورة كيت الأيام اللي مرة شغلت لي مجالنا دراسة حروبي له وهذا بس اللي تودت قوية ديبا.
1: أبشرك حتى شغلة لبكيني حزيك من قبل شو شال ساينس حزيك من قبل ناشرا ساينس من قد حريق أدري لكن لما جال نايك ولا نيت كندا أمرك قل لك بحر لابر سني
0: نجات نجات إلا منصورة دكتورة تقبلك وأنت هي قبيلة دكتورة تقبلها أقل أدريسة وأنا أقل حريق أدري ليكم.
1: على سلومة دكتورتا ومهندستا ما بعد حدي بكلجك ما تيتريه أزا لكن قدم بزح مراحل هلاقلا
0: أنا اللي مجالات لبقت بيلي ليكي إيكا السندي بوني إلا ولد قبيلة دكتورة قبقبا بس إقلاص بيتاية
2: يما أنا دكتورتي حزين محامية حزين جميلة من اللي هي تشيم كمسلت بالعلن أنا مسلان الحيساني وأبوي إيمان الحريك والحري
1: جميلة قلو من تحري هواياتاته أنت لكن سو مجال حيسا كمس نفسك نتقاميك قد تحريه الله قلك الفلان وفلانت ودوان دي يقبي بوسك اندهى داكي قد تحريه الله قلك أسا لكن دي دراستنا نبعد.
0: سمع سمع أنا لحري قوة الأوده مجالات بعدي تتحدي بينا أسئلة كل ليكو قبل إذا طولت فسات ليت أيه
1: سمع متقبل ليكي أترايك ليت أجد ليلاني هوايتنا اللي قلت آمور حق أبو سعودة متقبل ليكم.
3: السلام عليكم آدم.
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: مرحبا مرحبا
0: مرحبا مرحبا يا الله
3: من أيام اللي كنا من قاكا
0: والله أنا بس يعني قريب محاملة حد على تيك قلف هاجر على كيومتي
3: دحن بالنسكات لح محاميتات من حزيكا
0: والله دحن طيبا دحن طوب الدين بس قريت محام ترود لتحل على تيك قلف هتشو إلانا
3: تقلت عوات كبابا ومحام فداب ركبكاش يعني
0: حتى سيما ما يتعودكو سيما يتعودكو بس كل الليت أو إعلانكو ودلالو ركبكو بس أنا شغل بزحج هلا قلب لبنكا بس حتى ما يفيدكو
3: ريكا حدار اللي مجالات تشغل ريكا سر قدام لو حديوكا لشغل تعطل تريو وسري قدام بس زي تسبب هنا تبزحك من القياس والعال حد كايدو تريو
0: بس سنة ليكا سنة ليكا بديم قال الأشكال سبلم هنا تبزو حامتهم سمعنا ليكا كبس يعني سعقام مالبو وسروا هي سبلم هنا تو حودان توم بلاكاكا يعني أوروت وكلوت ليه تلات فات سعبو تريو هذا أنا يوم أكلل وعلكو
3: بس تاقس تاقس
0: أبي
3: مالي برياق بقى ناس هيك ياس بات كنا كمن نسيمين بيراكا
0: تعنتو تعنو آدم تعنتو يبا ملاي أنا يوم تبس تكلل مع رعجة بليك وتحنتو دون التنفس بلح دقن حروشة تعلم تعنتو التنفس دقن بس تعنت حرسة
3: كمس دحنت عارف كمان
0: ها بقل عارف
3: أنا قبل كان وش شغل
0: عارفتي بشكل كده شكل كده يبا أنت أنا نيش عارف
5: السلام عليكم.
6: مرحبا بابا.
5: سنو إعلام.
6: مرحبا.
5: كل ليكن. هيا. طحن كنا وتم كافلكن. بقولكن بوسات ليكن.
6: مسرعتكم دت ماكركم مجالنا دراسة حرو وبيلو.
5: سنو بيلو. مجال دراسة دي بعصرة فصل تحري. كم حريكم من صورك؟
6: ميت محريك اللي بقوله. حنا الحرين هقلا تحري. دكتورة حري بيلو ودكتورة تكتباتو.
5: من صورك ما حسبت تكتباتو. ها من صور.
2: يبا. أنا حار محاميت قلق واحد ده ثبت

0: ليكو قالوا مش تميز من الناس بأنا وجميلة.
1: لا لا لا لا انت دي مدرستنا مهنت اتيكي محاسبتنا بانك قلت تبي تمصر ولا شيء
0: يبقى ميت اللي محاسبتنا بانك ها. انا اللي تاتي حديوني
2: انا دكتورة قلت تقبيت بلك ليكا ودكتورة قلت تقبأتكو
1: انا هي محاسبت قلت تقبأت بلك ليكو
0: ها انا ذات كل مدرستي حديوني
3: انت ولد
1: يا شباب.

0: ايه ام حسين ام حسين ميتو ما لين تيوم تفكرنا يعني الطرافيكي ضحكي تيوم
1: نوش يكون ونوش ام حسين راس فاكك ولا مقرات طبوه كل الاقروبيه مقرات طبوت حتى يليكو وعيصات تكلت كفلت ام حسين عيصات تكلت كفلت ام حسين
2: حلتوي تعدي ليك من قبل حكيم قلنا نسأكي
1: حكيم تبعي قدامك ورا حكيم سألنات لبيت انت من قبل وهاشم وخصوصا انت حكيم من قبل قدامك ما ويساريكو
2: حلتو انا مناجر حريكو وجيبي توام قيس ليكو
1: ميت مجر لبولي دكتور تسلم لك ليكو دكتور دحرت كريد دي بيتو دكتور من قبل كنا موقف انا
0: ام حسين ام حسين ام حسين بدماغنا يتتلي كل رؤوس حمام لهلات كتمسليها ليكيبي انت تتلي ليك بلا ريك ليكو ايه
1: حمد لا تقل ليكو ام حسين ما تقبل ليكو حمد ليكو انت ستر ليكو استغفر
0: ام حسين ام حسين استغفر الله مليه استغفر بلا سيهي
2: حالو عدري شاي مريكا اتحريان مجالنا دراسة واسام الله لو لدتم عصر حتى فصل درس اللي تيكون أزال مدرسين رأيكم حالو مثل عاد كنت أفهم كأسو مجال تحرن دات قاميك مسيحي بيلو
0: ما أتملت بأسوه لو ميتو لسبب لا بأسوهم هي ميتو
2: دي ملت بأسوه لو مسلكم حالو سلمى إلا وليتش دكتورات قد تقبق لي حزة سبت ليكو أنت دكتورة تحرت بالله وريشا هيني إلا وليتش محاسبات قد تقبق لي حزة ليكو ومحاسبات تحري إلي بالله قدمو لكن مهنة ديبو تهي إلي بالله
1: سلمى بس أبي حسين سنة حريت لي سلمى وليتش منصورة بما يتحكم عنا
0: حتى دول ام حسين حتى دول قلبت الطراق عشان دام اللي تهاجة يعني حتى دول ام حسين ياه هذا يوم نطر عن الله حسدت ماماني لو امرامي لي عرفنا تنبل تم قبل ياه سمعيني يما سمعيني وهذا هي متبي
2: هذا سني بينت فنقه لي بلي محاميت قد تقبل تحزلي وبلي هي نقصو مجال تحرى بس مره شغلة لي
0: كنت هي يما كركيا قلي
2: أنا ما مكر حاله سلمى قرعت النمامي التين هاي عندي يكون بعد كل رصيد مكيرة تيرت
0: سبحان الله قادر أول يعني كله ما يعني رب خير لقدر النجاة ولا شيء هذا أنت يعني هدي إن تبي مكيرة وجمية سمينا ليكي وحره يلا نايا ما قلت تسمع الله قل لا عبيت لرأي لنا يا تلعب أبوك قد ما سبحان الله
2: هذا بيان تم حاله
0: قروب تقروب نجاة ولا تنسر سوق قلب صحتهم
2: مرحبا
0: وقال قدم حالك ما يتهمي لي ما تدي
2: مرحبا
0: أما تدي ها يا رب مهرب رسان حكي دم حسين انتي ما سبحان الله حالتك بس هنا يا بس كما رونالدين دكتور خاص تحللي
1: متواب حسين
0: يا أما بقري بلا حسين أنا وكدي وقت حسب قودي لا تحايل بقياس لسوق من ليكو ها

0: Hola, Rishai. No, es que no se olvide una salca yo.
1: La madre. No te amo tú le lega, ya. Baal kula yikon, ya. Baal hati emar, ya. Ya, la tal wakat li. Misal hati en anda katsaba maase kambal, ya. Subhanallah. Rabbala garubu tu bel basa.
0: Rishai. Baala sigaad goro le, ipsiddi chen liya kola. Mas amar kamint hale, libil ala bielo la, awalina yad gole. Inta aziyad al hati emar kilari, inna haqwaas amar tahaddu gutfanta. Sidga bilo.
2: Sani wadi kawaka bo biadam. انت بس مره بيادم بقول لك جارب على الكام سلام
1: يا ري انا ما بس ابيغا اكن دي كورش هوي حتى بابا سو باسات كوالكو هوي بو فرقت
0: هوي وتري انت هوي تامر نمو تلكن
1: انا بس يامر الامر لا لكن ابي ادم انت قال له هوي دولوي كوكرو انت بس
0: كم وتلكن
1: وبيلك اما ادم شاش تندور اما ادم شاش تندور اذا من لقى وليد كهبانا لفاتو ورو بي لك التي مو بي
2: شيك اسمه برودي ليكا انت مالي مسلا بلين منسع وبيجوك ولو مسلو ولا تلع لك بس
0: اللي شيخ السوق انا زاريه زار نبرات وندي دغمنا لفاتور قلنا مسوس اول وسلف
2: مرحبا
0: يا والد لفاتور اكركناك هيا تبلكنانا
1: اه بانو
0: شافك شافك

0: وانت ريشاي
1: مرحبا.
0: انا اسالك عالكو مقابل لك قبلك عالكو هلال كيدا قام كان
1: ابي ادم هلال نايه منصوره مجال نايه دراسه حروبي لونا ابيلت واحنا حتى مجال دراسه دي بنناقشنا احنا الامبيلا هتيت كبتت وترت هي حتى احنا تكبتنا وبلك اصابتك فكر بيلت مية هذا قال حزايا سرى من فقركم هي راكبه اللي كنت شغلك اللي بعد
0: شيء من مجال اللي هي
2: يا اخي المجالات اللي مشكلتها يا جماعه كبقى انا اجلس لك انتم التحريان حق ورط عمل لكم اورق ادراينا حريان اورق عم تقول لكم قال لا يتهيون يا شاهي
1: ماشي قصد انت بل دفعوا ان كنا بلتنا نفعوا دول كتيبالات اذا هي حق عمر ليك استرنا دفعت الشغل اللي لاته يهلق الكرتان
2: الو
1: اي الله ابي ادونا مجال خصوصياته لا درسها حكم العصر يفسر حلفو علوم طبيعه او علوم اجتماعيه او ما هيني مدرسه مهنه حرول بولم حتى مهنوتاتك اللي ركزون له كبر بولم ده
0: كل سنه ازي لا متعد قاصب بتاك نغا كانت اندي افهمكم ها اذا حريت تحت هو يتحدوا
1: باي ابي عاد ما ادري فتحت حتى امرت لي من اللي هات الحريها انا تحرر لي انا لكن ابي لا مدرسه مهنه حري محاسبتك قلت قلت بانك قلت ايش كاي انا
2: يا رئيس اكبكم ويا مادتكم ادري شهريان وطات التكاريكم اللي
1: سلموا يا ابي ادم دكتورت قبل لازم ومجال دكتورت قبل ابو الحريت يلا
2: بقى انا قص لك دفعته لابو تبي يكون اذا كان دفعت له على باقي الاريكات اللي مجال اللي هاشمت للامر هاشم شيكوت
1: هاشم
2: دي بقي سو مسرد قام سمعنا ليك اما لا قوماتنا شيكو سوق سمعك اكم من قبل هيني من الله كان جانا سلك الا ولد لما جال له مال منيت ريم ولا باك بنكو اللي تات بس باك له مال بس
1: انا حرق
0: مال الشيخ السوق له يا سرع ما انت بس لا سرع سنة
1: ولا سرع
0: بس اللي مجالس اللي امبل هاشم لامره لو هاشم اللي رداك
1: تمام هاشم ما سؤال ان شاء الله مكر وحبر الهيبه وانا سمعت اني من قبل اتا انت اللي مدرستنا هلا من تقلعت يعني
0: لا حتى يكون انتم انتبهك تحرقكم حدو قد يكون يتقصوبه ولا حريانه ما هنا تقول تكبوتوا بكم
1: ابي عدم خلاص انا قصك بقى مع علبك
2: ادي يسلك يا ريس الربوش هلا الفطور ربك اسمك هلا مثلا انا افطر هذا فطور بلا من لنا
1: شوف ايش ماشي قصك انا بس ولدت على اللي ورا شغل تشلت
2: شغلت قال لي
1: ايوه
2: ابي عدم انا هلا والدك قال هذا شغل يلا الفطور انا يلا
0: اللي مسات
2: اللي
0: مسات

0: te. Mansura iko na layaw. At luga la mamu bet guys. Mansura tit. Mansura. Mansura. Ay ma. Bitu tahambala fakna bayin kuma gatki.
1: No sheto.
0: Tahan hana woche dahan. Adha man aya anti u baya. At kullu alkil hazha la mamu taya buki.
1: No sam la amro baba na.
0: Ye ye ne ne man ne ne taya buki. No sam la amro kofay ma. At kullu luga la samin leki wa ana ma ya anak aradom wa dhaliku. Adha tilha qatra kabna. Kullu rosi hadgaki. Kullu rosi hadgaki ma kabdayna kabdayna.
1: Badir de bisat alko. أذا لكن لحل راكوت لكم
0: ما شاء الله وتبارك الله لحل حقوت راكب لا بس هي هلا ولتو تحن كما يماكو هل راكبكي هذا بس مسلني كي ساعات كل هلوغ هلا بلاك لكم ممكن بينك هره انتم ديمو بو سام عليكم باينه لا بس منصوره ولا شيء
1: انا من اللي هاك الحراه مجال دراسه بس لين قلتي تقبلوا وابويا بانكرو امي ما بانكر هيني نايه تقبل لك اجبوك
0: دحني ما دحني ما وطوم قل سنيتك دي يكون كل رؤوس يعني اكيد كي ودو اللي ما قل سنيتك حسوب عليه هذا بس من شيطان حق عاوزكي لامر سنه امر سنه كبدي ني ما كبدي
1: شيطان دي بدير على دعوسكم
0: الحمد لله شمع عاوزكم هيا كما يمازي هيا بيتنا نيجي سزانا بيتكم جاي سليكم سليكيس ابو بوك اك اك
2: ما له هاشم يسالكوكا انت يوم من ايا واسق ايا
3: انا بدير دي من سوق انا وذا سق على ريشان
2: كانوا اسقط على ريشان من امامك
3: لا لا وشيتو الا منصوره ولا ريشاش شويه دي بحريان مجال مثل والدينا يتفاهمتني وتسد ادو يقتل اذا قال لما كرك ادراينا سايكولوجي علم نفس انهم راكب ثبت ليكو قال لهم كربو جيش الليل
2: الا بس اسنيك اسنو ديكا نوس مسكينه اللي ريشاي عدد شغل على كان فرصه اليوم راكب من هليكا ما بس رد اي برقيسو
3: يا والله بس عم ادم اللي شغلنا هنا بس حام دراسه انا كي حريانا مجال ابو مستقبلهم طال من ثبت هلا كنا بتقدرنا نجلس ديون بنا
2: كبس رد ربنا صديقك واحنا ما هنا نفر اللي مسله سده وكر بس لا تحزينا لا تعمرنا بصوت او
3: يا ري بس انا هلا زال لما نسرق البالحت من يكوني انتم ما بس قلم صاكم كل تجارت واللي رايكم بس يعني السايكولوجيست لا تحزين
2: عبي عبي أيوه. كبس رداء رداء رداء بوكل
3: انا بس ازق الردوم
2: وكل
3: مروطام هلا
2: دعم يا الله تصعق معي كذا

0: الو الو ريشاي.
1: مرحبا مرحبا. ها هاشم مريكا مالي مريكا منصوره منصوره يركب كقل
0: منصوره قالت بيت ليكم مش خلاص انا ما اتصاكم ليكم اجل منصوره تحران لما جاء لصديق ادرا علم نفس قلت سبعت كبس بتصليكم حازو ليت ليكم
1: باي انت ما تحران منصوره انت بديتني انا دي ملينا انا نوصل سركتي بيت زي ركب كهام تلكو خلاص خلاص قرب لي هنقوم صدح من قرب نتفاهم
0: خلاص تمام تمام تمام مرحبا مرحبا
2: مرحبا عيال قال اخبار مركبكم لنا
1: هاشم كبر بعد هذا علي على
2: ها
1: لما كرك ادراء علم نفس ابو مسليك ولا بالهل
2: ميك راي ملغى بميك راي شنو ولا تنبع انت تعديل ولا تنبع كبول
1: انا اللي يبوس يا كانت كل بضحك وسك عاد اتسلكو لكن بالله كان رأينا هذا اللي بل يتركبه رب ان شاء الله خير القدر احنا منين ندري
2: الا ولد قلت امر ثبت كباديت لك انا كم سنه دكتورات قبل بولا من قبل وبديت لو
1: سلمى اذا قلت لي تعزيني او انت كان ما كم سنه ما حاسبت قلت لك بيتي تركيا الا ولد قال لك قبل من قبل انا وانت قلنا فريت تعملي
2: ازيدي اتعسو دي حد يبوني تبقيت سمعان ليك ازيدي اول لو ركنا نحزي
1: انا من حازه حتى حدا يكون ثاني حزايا ازيدي هاشم المطنه هاشم كم سنه مزعم قال حبر رهيب انا يمكن
2: محل التنديبات كاريكو يا رب مسكليك انا اسكسل ميه

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا وادري شاي
1: يا هذا
0: مرحبا شوف مصلي هو سلمى
2: وين الصوره ولا جاي مصلي
1: مصلي هذا
2: ابو طيب
1: ماشي
0: ابي حضر ابي حضر مصوره حلوه بس ايوه حضر اشتراها بس سو هدول حنتو
1: مرحبا
0: هدول حتضون
1: ابي حضر ايه راح احطكم منصوره تحلكي
2: منصورة ولا شيء عف مني انا بس بسنيت كنت حزي كنت دكتورات قبيله كنت قال ابي حضر انا بدنا وش ولا شيء بدي فعلكم
0: حتى دول سلمى من نقله ما تمصا ما تهلي انتم ميتوا مركبتكم يعني ان هديتوا بو هدي تحبروا قبيره تعتي يتقموا ها الا ولد انتم اورود كنايتك با انتم تبو ربشكم عندي يكون حتى قابت يليت
3: انا ما قومات حايله تشعلت اذا لكن لبال حني ورات حريان مجال للحبران راكبت ليكم
2: اوكي ركبكم على دبلة او يا حدار مقام تفوق النسحاق عشان ملات قب ما نرى دميك حلبي
3: يا بس مسليها لنا
4: اي هلا فين ريو
3: يبو هلا قريب هنك لريكم
2: اوكي ركبكم يا حدار ولا اشي بسينا جيت ولا اشي بسينا جيت او يا حدار
0: حتى دول اندى سلمة يا ميت الربشة اللي هيني منصورتي انت يعني ما انتو اللي لبالحيني وسدين تبيلها ليكي
3: لبالحين ولا جميني الكتاب اللي تو الكتاب اللي كل دبر قبل دي بيلعى سألات بل سيقلي
2: أصلا أي بل سيقلي
4: منصورة دحن لكي كتاب كوبر سيقلي كسلتكي
3: دحن ليكو يبا مثل جميل عالكو الكتاب اللي هيني قبل تعليم للحبر وحريان مجال كفن دو ديك تحرى للحبر كتاب
4: كفن حرى ولا سلمان إن إحنا مسينا قلنا أمر
0: جل جلالك مولاي جل جلالك عجيبتو ربيكم امور عجيبتو ها انا نوصو بلاك الليكو سكن لك انا مبطي حابعتو مني على تلميكرا يا وحب عبرا ها جل جلالك
5: تسفحة حريان مجال مل
0: بالمسلكو انت هبين انتي ديما هبين انت نوصنا اللي قلني ديما هبيني ايوا ريكا ها اتمنهج عدنا لها اللو مجالات
4: ايوا
0: اتسلس لتكمكم ديب سلس ايوه اولاي علوم طبيعه كالاي علوم اجتماعيه وسالساي دراسه مهنه جل جلالك مولاي جل جلالك وهاك جلاله مهنه بصحه الذي يقول لي

0: من تلفزيون إريتريا دلت عليكم قادرة سلامي تثبت حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا من اللي ندأت ليكم اليوم مسيد دولي لحل أخبار قرق لكم كسلف رئيس أخبار عادت قبر قديم منادل وأمور دبلوماسي وزير سمر الرسوم يوم قبات لوك إريتريا دي وعلى غانا دي مجالات عافية شاركاو ستوكهولم مهرجان إريتريين سكان دول اسكندنافيا كاساتام من أخبار خارج ديش صوماليا دي بالشباب بودي هجومات زياد عصر سمار عسكرنا إلى حشمكم سلقات لا أتمرام غريك من إسرائيل أول 4 بليون أسلحة قلت تزابكم سلطو حضرت وفرنسا بقوت ندبع دي بدوارات بزح كسار تجرين تفاصيل أخبار عادت قبر قديم منادل وبعد تجارب دبلوماسي وزير سمر الرسوم أب ناي حشمت أسيرار عند التليت يوم 4 جولاي تمت زياد تفاصيل من حامد أبو بكر تابعوه
1: عدد قبر قديم منادل وبعل تجارب دبلوماسي وزير سمر الرسوم ابناي حشمت أسيرار عند التليت يوم 24 جولاي ساعة 10 قدم الدهر ات مقابر محيربت أسمرة ابلت وقالت درجة تمت التام حيس رئيس السياسة فوركي ودرا لبو التوم صب سلطة حكومة وجبهات كم سليفوما بآلاف للتعلب شعب لشارك إتا وبتلفزيون إريتريا مباشر لطلقت عادة قبر تاريخ حياة الشهيد قدمام السنة 1907 اتقوى الشعبية تحرير إريتريا اتندال لفقرة منادل سمري اتمدد قدلة تحرير من سنة 1907 أسك 1901 اتقسم إدارة الشعب وكيل شؤون خارجية كم سليفوما مسؤول قسم استخبارات وأمن السودان حق حريته من سنة 1901 أسك 1909 وكل إيه أولاي سكرتير نايدو لحكومة إريتريا السودان من سنة 1903 أسك 1909 وزارة خارجية مسؤول طربيدة أمريكا من سنة 1907 أسك 1003 سفير دولة إريتريا ات أمريكا من سنة 1003 أسك سنة 1006 حاكم إقليم مقب من سنة 1007 أسك 1008 وزير تعليم إريتريا كم سليفوما من سنة 1008 أسك 1005 وزير تعليم وسفير دولة إريتريا ات أتوبيا وسابت وكيل ات اتحاد أفريقيا اندقاء إقل شعبه ووطنه أما السبال لكد

0: محير بايتوم التمناسبات بسميت حكومة إريتريا رئيس السياسة أفورقي بسميت وزارة إدارة أقاليم وزير عبدالله موسى بسميت وزارة خارجية وزير عثمان صالح بسميت وزارة التعليم وزيرة حليمة محمد بسميت عائلته والده راميل سمري مقابر شهيد أمبو بكرو زياد حمسة سنة اتندال اقل تحرير حشمو سيادة وبناء وطن لحالة فيو سبو المواطن ومسل سنيت لاتو مسؤول شهيد وزير سمر رؤسوم بعل فرح وأب حمس ولاتهم قديم منادل بعل تجارب دبلوماسي وزير سمر رؤسوم اتيوم عسرة وحتى جولايتو الثمانية وصل سنة عمرو اتأسمرا بحمام الأستاش أدام
1: ديب اتكبر من نتعدي مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة إريتريا ديب اتوبيا وسابت لوك ديب اتحاد افريقيا ومفوضية اقتصاد افريقيا السيد بنيام بره لا مرحو لوك إريتريا ديب يوم اسرا وكلا جولاي ديب اكرا عاصمة غانا التلاقى بقى الب اسرا فنتوي وعلى مجلس ميرحد دول افريقيا ديب كدي عافية شاركا لو على ادقاب عدالة متمدد كدمات عافية اسرطوت ايدس وتيبي اتحياس عافية ماتكم سلهما راقبوت ديب افريقيا لي تلحلة لي العد حمامات ولا ترس حمامات بطول سقراطو لقب ام لوك إريتريا تقدم كلمة تجارب إريتريا ديب أكدوت قدمات ودمانات عافية مات وجنيت لا كسست ودحبام إريتريا قل عافية كم أساسية حقوق ولاد الدام كم سلتريا مبدأ عدالة اجتماعية دي التركزت هي ديب إريتريا كل مواطن بعول ركيس أو بلحا كدمة عافية كم سر قبل الأوك شرحام بتوساك التل وقت قونا سمانية بتايت من شعب إريتريا من ننبر التدوارات ديب قبط عصر كيلومتر قدمات عافية كم سر ركب التلي معايا أساس لودا نظام هي وكايل عافية دور عبكم سلبوم أفهمام إريتريا تطور واضح لا سجلت التو مجالات عافية مات وجنيت كم سلت لحبر الوكنا اتسنة كل ألف وعسرة وكل حد سمانية وسلس متايت لعلى راعيوت قدم وليد دي مراكز عافية اتسنة كل ألف وعسرة وحمس دي بسمانية وسبع متايت قياس مراكز عافية لا والد أمات هي من 37 متايد ديب 85 متايد كم سل توقع لحبرام لوك إريتريا ديب دونغو بحد 89 متايد جنيت إريتريا في الديت رتبت كم سل ركب ديب شرح كم فقريتنا اللي موت أمات وجنيت كم سل حقوقيت أفهمام اسرا وسامنا نا حول مهرجان اريترين سكان دول اسكندنافيا سباتنا دمانتنا بتبل سقراط سفير اريتريا ديب جمهورية ايطاليا ومتحركة سفير اريتريا ديب سويدن السيد فسحاسين بيتروس مال اسرا وسلس جولاي رسم كوستيوم اتا كلو جاليات اريترين ومحابر لشاركة اتا وحدة شعبكم سلهما عادات إريتريا وشعب لا تشرح مناسبة كسيت من دير إريتريا ديبنا حشمتها كانت تتساقلت رئيس ممك رحيت لجنة وطنية عياد السيد ألم تخلق رقيس مهرجان ديب قبت عشر وثمان سنة لا حال في مراحل لا رأي تطورات ولا صاد في متاكل ديب فسر برنامج ورس تاريك وعادات كم سلهما ودنا وطنيا حوان كم سلتو وزياد كم سلات لا تلالي شرحام السيد على من ذات لا نية ملكية وطنيا قاعد ديب سويدن واد حد قبط شعب قرر الله ناية تلال بالله قاعد مهرجان ديبا اقل احتفل لأنبت تجمع دفعية اقل تترشد ولا برنامج اقل لتشافق ليك قدمام مهرجان إريتريين سكان دول اسكندنافيا محابر وطنية تجمعات ومدائن لأسسيه قل بصحة خدمة للحيبو زيادة عصر حمس داس سيمينارات بقول لوك حكومة إريتريا محاضرات افسور بولاد اريتريا لا دالا بازار.

بأكت بات تلهياتات جنيتكم سلهما من إريتريا لقيسات فرقات عادات ومن كارجة لتجمعوا سبا ورات فن لا قدموا برابين لشملتو اسرا وسامنا اينا حول مهرجان اريترين سكان اسكندنافيا سك يوم اسرا وسس جولاي قلت تلاليتو اتاقليم عن سبا يوم عامت اقل اسرا وسامنا ايتي نتت قبل الليت في رارو درسا اقل قمال لا لتحمد وراتات حفظت دوار ماي واتر بطل تسرقل دي بكم سلحلا وكايل ارينا من كان خبرو ممكر حايلة في رارو ممهر ملس قلاتا دي بلا حبايا حبري ابلي من يوم 6 جولاي اسك يوم عصر 7 اوغوست دي بسع مديريت للت كم كم 44 مركز اتو قبل حلا كادم 7500 مدرساي بكلمة وصل أسو كلوت مدرسة مأمرت حرس وأقر حكايم دي بلت مرحو قدمكم سهل اللو الدحام للسرقل هلا وراتات شقيت واتسانا أشرات وأكرات شيك أروت عجاي وحفير قل شتير لقبي حفر كم سل شمل دي بشرح زياد سر مليون شتلت قلت شتل برنامج كم سل هلا ما فهما من سنة 1949 بدرجة وطن قبل هليت في رارو درسا قل عمار وراتات حفظت ماي وتربت وارزاق طبيعه تقل ترشد كمسل هما برامج شتيل زياد فقري تقل تتركب منه تقبل حليت في رارو كمسل تاما لتامر ات وطني اي مهرجان سنة كلا الف واسرة وسس شارك لحليت مجموعة اقليم قبلتا دي بيوم اسرة واربع جولاي دي بحرت اكسبو برامج نظافة دوار سرقلت لا حد كلمة وسبعة نفر لا تكم كم مجموعة فنون وعادات منبرت قل مصدار لنا سأت دي وراتات نظافة فرورات لهلا يا أمات قل تسديكم سلهما لمد نظافة قل لسبقكم سلتو ما مكرهت نايلة برنامج حبرو لكادم راح الدميركم سل كالقاتوم لا حبرو مشاركة بترتوم نظافة التا هلي كحلي اقل تيدايا لبكا سبتا كل مواطن اقل للتابعات فانو اللي كنا ديب هلا ديب حرة اكسبو ديب ورات نظافة فرورات لهلا يا أمات حراب فطوركم سل قباقلان ما تأمرا حيسام وحيسات حق الله معديتي بأخبار كارج أقبلكم ابدق ما نرحب بكم أخبار كارج صوماليا ديش صوماليا تحل فيا سلسة ميلاد دي بكرس عدو با إلا ودو عملية بحودو عصر سمان أنفار سلو حشم الشباب كم سلقات لا تمرام التدريب أقليم هيران لاقبت عملية زياد عسرة أنفار نايل حشم كم سلت حاكرو ومع ساكر بزح كم سراق أباما لديش حبور هلا ديش صوماليا ديب دنقوبة لحلفة ورحجون أبا قبا هجومات طيارات بحودو سلاسة وخمس أنفار الشباب كم سلقات لا شارح كم سل علامة للذكرتو لديش من سنة كلال فويسرة وسس دد الشباب لا وديو عمليات بنوعيته من قبل وقياسكم سل وسعيو تقارير لفهم حشم إرهاب الشباب قل زياد أسرة سنة أقد دادي بمسكوب الصومال فرحت كالك لحل حشمكم سلتوما لتأمر غريك مقدرة عسكرية تقل توكل من إسرائيل حول 4 بليون دولار أسلحة قل تتزابكم سلطة تمرت اللي دي بقبت ثلاث سنة فعالكم سل قبلت شرح برنامج نظام حق سواريك طيارات حرب ودروناتكم سل شمل وزارة دفاع غريك حبرت الليت لا ستات كفال نايل عدو مقدرة عسكرية نوسا قل تدقب فقرت الهليت ناي اسرة وثمان بليون دولار ميزانيتكم سلطة لوزارة تمرت حد ثلاث نقطة خمس متايت من عام وطنيا التيديب مجال دفاع لا تفقرو غريك اسك سنة كل الف وثلاثة وستة حلا وقت اف ثلاثة وخمس لا جنس طيارات حرب امريكا اقل تزاب من امريكا اقل تزاب برنامج كم سلبا ما تمرت الليت اللي كنا ديب انتو لا برنامج عسكرية بقادية حرب اسيا حرب بحر اسيان ومقباي مفقار صحاي مثل تركيا على اقلا فنجير زيادة قل لما كرهوكم سلقا درما تقبلتنا الى باكات لهي لا تنبهو
ናይ ደንጎ በከበር ፈረንሳ ብቆት ነድባ እቲ ርሒብ ድዋራት ፈረንሳ ትትርኢ ልሕልየት ብቆት ነድባ ዲብ ድዋራት መደረት ዓባይ ተእጀረ ክምሰል ህልየት ሸርሓ ዲባ እበነደ እስክላ ዝያ 35,000 ኪሎ ሜትር መረባ ድባ ልቅህም ዲብ ሃላ ዝያድ 20,000 ሸዓብ ክምሰል ትሽዓተራ ሰብ ሰልጠት ፈረንሳ ሕቡራም ኣለው ቅብለታይ ወምውዳቅ ፀሓይ ፈረንሳ እበብቆት ዝያድ እደጋብአትቱ ለሕሌት ከምሰልቲ ለሸርሓዊ ሰብ ሰልጠት ላዓድ እተባካት ክልቅት ለህሌት ሓፋነት ወቅል ዝያድ ክምሰል ከለመቱ ኣፍሃመው ለነደግለት ካራ ሄሊኮፕተራት ብዙሕ ሻርክቱ ለሓላ ዓመልያት ኣቕሰኖት ትገብእ ምንመሃላ እቲ ሓንቲ መራቀበት ግልእተ ከምሰል ይቀድራ ተኣመራ እቲ ዓደ እብሑድም እትወስስ ሰብቆት ነደ ድባዕ ሱዱፋት ክምሰል ህለያ ለኣከደ ተቃሪር እትለን ለተልያ 3 ሚዒላት ዝያድ እግለ ለተላለ ክምሰል ቀድር መፈርሀትሌት እቲ ፈረንሳ ሌጠ እንደ ይገብእ ዲብ ስፔይን ኢጣልያ ግሪክ ወፖርቱጋልማ ሓፋነት ዛይደት ለሰበበቱ ነድባ ሱዱፍ ክምሰል ሃላ ተቃሪር ለፍም ሓይሳም ወሓይሳት ናይ ለሰዓት ኣኽባር ግለትምም ገለ ፅበት ምናዕ በየርእሱ ደገምግልኩም ዓደት ቀብር ገዲብ ምናድል ወእሙር ዲፕሎማሲ ወዚር ሰመረ ርእሶም ዮም ገበት ልኡክ ኤርትርያ ዲብ ዋዕለ ጋና ዲብ መጃላ ጣፍየት ሻረካ እቲ ስቶክሆልም ማሃረጃን ኤርትሪን ስካንድወን እስካንድኔቭያ ተከሰታ ደሽ ሶማል ዲብ ኣሸባብ ብወደ ህጁማት ዝያድ 18 ዓስክሪ ናይ ላሓሸም ከምሰል ቃትላ ኣታመራ ግሪክ ምን እስራኤል ዓወል 4 ቢልዮን ኣስላሕ ግልቲ ትዛበ ከምሰል ተሓበረት ፈረንሳ ብቆት ነድባ ዲብ ድዋራት ብዙሕ ከሳር ተጀረ ከሓይሳም ወሓይሳት መተቅበላትና ግል ለሰዓት ድውሉ ላዕለ ኣኽባር እተላተሞም ዋቅት ከይሮ በርከት ምስለ ልተላለየ ራርጃትና

0: مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون إرثرا وفنتوي برنامج دايرة نايوم قاشاينا بزوح متاكل حياة عند حلفة ادهيرار تعليمو عند تعوتا كقل شبابات كم مثل سنيت لاتو استاذ يونس عثمان فاقرتو كاستاذ يونس عثمان فاقر عزومتنا لحشم كقل مقابلة قلتو دا لما تاكا بسميه وبسم متقبلة حمدك كاكم مأتي قلق باقنا أستاذ يونس منتو أيوة ولا دا ويا عبا
1: شكرا أستاذ ألمين. أول قل حمد لكم فتة برنامجنا تيراب ديبو ناينا كرن قل قبيل قل تزرقع كل اللي تعبنا حلفكم عدل تبون متعتكم. أستاذ يونس عثمان بهل وديب قلب ولدكم و التعبيه قبلتو ومدرسة ما ديبو أمبوتانا
0: كويس أستاذ هيرار تعليمك من رودة سك كل يطلع على هيراركا قلت حاكا قلنا
1: هيرار تعليم بس الممكن كله مواطن الإثرياء مدرسة قل كله سبت حقوقنا ود قدامتا قلت تدرس واجب كاتو و كما كلهم ولاد إرثريا لقبوا ولا كاليام مدرسة أنبتوا من أي رودة أسك ناي كليات درجة لبأس ديبو أنا خمسة لها أنبتك ولدتو لكن اللي ناي ديب نوجزوغا قلب رودة حتى رودة تلعلت ومسلومة إحنا شوية لعمر حولف أبنك عنا سنة وكل سنة كأبونا بكت على كأولا يفصل مزقبنا ولدتو أزال ناي رودة عامة بكتاي على قليني والهرار هنا من بتهي درجة لأنا بيت بلدتو كما من بتهي درجة دي بيت مهرو حداس إرتريا درسكو وكالأيت درجة ومقبيت درجة هنا دي بيت مهرو شكر أبراهام كل دي بنوزو وقلبتو دارقا كليتر هي مسلتن اللي أزن نقصينا تاقت لنا ولا حتى مسلا دي با نلقبة الليت بلدتو كعامة لقي عزوكنا على و منو هني كم كلهم مواطنين ناي إرثريا دراسة قل حق ناي دولتهم واجب قل أتمومه سواء كم ذكروا سواء كرينا وسواء درجة كم تتحزم سعنا وكلية أتينا ولد كلية ذي بناي لبناي محاوراوي ساينس صبت علنا أتناي كلية أدائح أتينا وتقول لي هذا رايحني بحيث الدرجة قلنا أتمنى أدارنا ولا تو زي ما هي دي اللي نيزو أنا اللي تو مدبنا
0: كويس أستاذ قرق لي بلاسك أنت كم درساي دي بابتدائية وقت كخفت النفع بعلك وقت مذاكرة وقت اللي هي لأنه نوش دي يكون أنت كفعلك دي وكم درساي
1: والله بس أنا لأن إشي ترى فكاني زي قرق بالكوز كرة دي هليكو كما ناي كل نوش لو ودي عليهم من كل كافل علقة أنا كما تتذكر إن زي دي با ابتدائي يدي يدرس من أول فصل سك سال ساي فصل بزحت اللي هلا بزح حد يبو

0: يعني مسلح ويا على شقة عالكو كذا لشقل شقة ومدرسة جيز قليت هاي الله يسبب تركب لو وقت ملو ولا كمان وش نفع بي عالكوني ك من رابع أي أسك خمسة فصل على لكن ل لكل عبي كلا درجة كام أن توقع الجيش يكون تحساس باك على كير إن كير مزعف ولدتو كذا من أول أسك سال سال درس كوها أتو لا شوية لنا إلين إيش نت على من رابع أي فصل لكن لا درجة كأن السنة مزعف ولدتو وأن أتحيس أتحيس كوها ولد مسلا على طيبة
1: حكومة إريتريا كم سقرات لنا ستة دراسة جيب كله وقول كله لا تبلتها قال لي بكت دراسة ركوب لله طلبات مجتمعنا شبان كل النفع بقول لي بكت اللي مجهد قل له دوبهم وهي يعني شوية قبل يبقى اللي يقصبهم
0: أيوة زي حكومة إريتريا كما قالت لك دراسة قل كله تا وتهليك بيكسس من أين تبيكسس اتمواقل هليكا ولا اتمداهر بيكسس كله مواطن إريتريا قل دراسة كنبتو إلا كنا مراتا كذا أفنتوا شباب إريتريا من نفسه نستبدي كلهم ودي على عنا وجنيدا لبنا قبل نتهاجر أنا من قبل عامة مدرسة حقو أتيكها بتقدر قبل لوالدين لا معنا تدي بحنقل لنا يلا ولا دوم أتوه من قبل هتو أكل جيسا سلف أقولي مسلوني حرمس الوقت لكن بتنفعكم تقول الأمر بديو كذا كل اللي جهد بتبذل له بكذا وش صبت هلا زي تأول لو جهدنا والدين مرة لا تحزيو يبقى ابتدائية فنتوي جهدنا والدين عامة مجتمع منبر ناي مهرو الله كوت لدرجته أن أفهمهم وقتهم كوغل نفعه بديوهم يعني الوش هلا يبقى ابتدائية حار نلعب بحكومات هيك ما أنا كيرك وهاك اللي كير صبت قدر لا وقت نوسو ناي والدي قال حزي يكون أكل لعبة تنش حق وجهك طبل كوديبة يعني وجهك مرة ناي ودي بحيسة تبع نت التبابة قال الحس قدر ولا أنا وكنت هي وقتهم الهدف نوش تهلا هدف قال سألي قدرني هدف أنت تسأله له يبقى حنقلك وت التبابة حقو عبلا كين ديبا مقبيد درجات وديبا كالي درجات حقو باسحا الهدف نوسو لابسئلي انتس إلى العلكة نوسو قل عمسا قدر ديبا قدتم سوا قدر كالا انتا تقول له تعالكة ازي بحيسة قبي بجهد قليد التقدر ازي لو وقت حقو سننف عكابو لهدف حقو سألكة هدف تأول لوالدين كاقل سؤولو كابتوم وحر نوسو كاقل تسألوكا حر لأن انتا لنايكا جهد سبت وسك وتعب منه ودير على الكاه وترقى وسمع وكله نلعب بس بتجهز الحيس قل كبلته كذا مقلب النبي الكوتو لو وقت لا كان دي أساس هتوتو لو وقت توقت دراسة لقبا توقت من دراسة برا هلا دي بيت كات ودي بكاليتو أي كان تدراسة إذا هنا دي بفصل ليه تمس لنا لكن لا بس هذا خمسة لو على النسوة دراسة اتفصل يكون اتفصل عن فتيته للنسي حتى ركن ناس اكا من قبل منا اربع على ركن للسلس لركن انت لا تتأمم للسلس ركن قد تأتمم اكا من قبل الا لهدفنا يكا قد تسأل بك بينا اللي كما افسئل حق وصابت كهو حر الله يقد تعمصو يكب دكان لرئيكا تحنقالك يعني كن نقلب تحد نبيل كجيس التبتدائيات حقنا والدينك على تماكليت والتكاليت نتاحت حيث سمسة منكم حلافك هي اتلهي لا قدرك ألوهن والدتو إذا ناي وقت هلا جهدنا ينوسك هلا ناي والدينك هلا يعني والدينك بس انت لقبي لسنية تقلي تسحات ليتا نيج أكتو يعني ولا حفز ما هلا من قبي قليت كتو تطلبهم حفز ناي وقت حفز قلي دو كبتو لكن ما أركم تحنقلك أكتو ودقلك أقل لقب ألوهن لأن أنا التاني نقبل بالكوج المسل هب كم قبي حفظ للبني ألوهنا زي والديني الحمد لله دراسة ناي دراسة ناي لا كدام ألوهم لكن ناي اجتماعية عامة ووالدي هني في السودان وقلي سبت قاريتو لا لو مرة مجتمع بدراسة كم نبر دراس كم جيجا

0: ايه تو ديب ساوا هو ديب كلية كديب اللي وقت كاكو فول ودي عالكا
1: أزاي التناي ساوا سلف لك كمال بيلكا ساوا من كله اتجاه إريتريا اللي جمعوتهم كله أميات وكل عينة أدب لبتهم دراساتهم برضو اتمسكوا بمسكاتهم يعني عائلات كاتهم تو أزا كل اللي بسلف لك كما حناول يعني بسوا بزح أنا زي عامة كتاتل عالكو هاي الراديو لك با أنا هاي كالي كتاتل عالكو كأمر عالكو دي با هاي سكول فنتوي دي با كالي درجة ك من سوال على هنا ناي كليات لاي أمر عالكو السوا زي بأول كم أتيك فاجأ كلا حالة لكن حره تتتت مشكلة طلبوني يعني كني من قدام صبر حنان بديرنا بلدته من قدامهم يصبر هي كل دول وود حق وتبل ود سوا حق ما زانا وقت كا ولا وقت هتومي لفقرو كم وقت بدير أي حاجة مسوبت يعني شرقته التانا يوم تلقيس إذا التانا يوم بتهليك لا لقل لا دراسة كلا هي بوكاتا ولعب هي السبت تدي با وقت الدراسة كوكم تتنفع با اتكلت تنكب اللي فنتو يقل دي بناي ناي وطنا امتحان ناي ماتريك دي بقول الله يتي تقع كم قبي من تاسع فصل كلماتس مسلوق تيجي سبكا يعني كل دول الله مراجعة الحاسي اللي سبت مودي عنا هنا يعني لنفسنا ما زلنا سواكم اتين قال لهم درسهم سكالة لو ترى ايه اكتبت انت لا يريه لقلاف لنا يلي تأمر اللي شاك يا محنا لري يا محنا لو كترى لكن انت زي اللي كلا اللي تبتو من عينة التحساس باكا وي من عينة امنا هنايكا لانتا كوت امنا قل لها قيلا نايلا نفر كوت التديبكا كم مننا نايكا هدف سنكلاك كناس اكاها من قبي قلت سنكلاك هذا لانو مورالكا لبتك لا تاسفة بتك كا انا كلاس تبل لكن انا كونا سوكوا عن سارنا سوكوا
0: كويس ديب كليات نتعدي ديب كليات هيني ساوا لا ديبو تن حكا مجتمع ولا جوناتا بينوتو كزيما ديب حديث ببعد جو تقيش ليكا اللي جو اللي هيني مسلان دات تلا ليكا لا من أوليت سكا تدحر ناي كلية تبوكا مسلان ناي ساوا كم كم قلت أبلا
1: زين لا حدثت ناي مجتمع سوا سبب لانا بتاكا دارقا تاستعدلو لكن إذا لا فنتيت ناي كلية هم ما سألة اتساوى العلو كلهم درساتو اتكلية لما سألة لكن ان تصاروتو تصورو يام اقل الجاقرو لو قدرو و يعني تحس الدرجة لهلو من كل أماكن نير ترياب لدو لما تصوتو كزت الله لجهد نايكا من نبدير عليو قلو وسك بدو بحيس الدرجة قلو وسك بدو أنا زلا أن أمام كسبت بقوس أنا كلية حقوتي هنا دي بأولي سنة المهم دارقا استعدنا لكلو قدامكم كلكم سليكا حديثتو فريشتو فريش حديثتو المهم كلو حبرية حزيتو الحبرية هذا تحت على اللي قلت قدام يعني حبرة قلت هبو تحت على اللي قلت عينة قدام سبقا بزح الله يوديك كالبوني كل جهة وقتنا ولي سنة المهم سك سميستري حلفة وجي بي اي تهيبية كلا درجات سكي تهيبية كا يتتأمرني ولاد لا بيت كا وين مسكة ساكنا متوم يا أمر أو كم قبي تتأمرني كزتا ولي سنة يعني نفر الله يودينا على لون ولاد عجي مسيه العلو ولتبيت على مسيه كل سلاسما لبي قدام درجه بزح الله يلهيبو كان يعني عين كله قدام حرويته تهلا كزم ما ودينا حقو المهم مسل بزح الله يا لو ليت لسنه قندي الله يتام زيت كل قدر لما حساب مبلل عنها تبدي اي ماتس اذا قال ماتس قلال تاتا بالنسبة دي بكولج دهلي و يعني منا ناي كلا عسر كلا فسل تاتا قلال الله يوديهم يهلي قل يقدم تا الله يقتي ولا سبت درجة كاير كودو ما بعرف ازي اتا افنتو جاقاتكو لكن كلن اكلا تاتكم جايسا الميزان لنين نمزنوت لقيس اتا حتى تماما ليكم انقبي التكاليد لك كم سالا قلت هلا هم بتا انا امركو ንምዝነ ነገይስ እግል ማትስ ሄን እግል ይተኣስሕተኒ እነጠንቀቅኮ ተገይስ ኣልኮ በለቱ ካ ተማም ገየሳለ ደረጀትና ኢና እፉንቱ ዩ ድብሊ ናይ ኣወላይ ሴሚስተር ዘካረሄኒ ዲብ ኩልያት እቲ ማትስ በይገቢ ዲብ ሞዴል ወሮ 13 ግቡ ኣልኩ 13 ያ ምንኤ ግትፍገር ሁዳ ይታርፍካ ኣላ ቱ 13 እነጌጌኮ ሓር ሄ ኩዝ ዓላ ሰርፕራይዝ ቴስት ልምብሎ ሰርፕራይዝ ኩዝ ሃንደበት ለወድዎ ግልካ ነይደለ እምትሓን ወፋጅቱ እልኩም ወደበና ምን ሓዲስ ወሰኮ 16 ወሰር በፅሓ 20 በፅሓ ገብለ የ ትፍገር ምና ኣዮ ሰልፍ ሓተ ምሴት ሓሰኮ እዞም ምነበይ ሲሃጠ ተእትየበ ሲ ልብል ይኮሎ ኣዳም ድዩ ሓቋ የላለ ምሰኮብ ከሄ ቀይርኮ ወሰርያ ተማም ንወድዮ ካሓቋ ሓፈስኮውሃ ልብዕዳ ተማም ዓለዮ ሀተ ላኪን ሰለስ ወሰር ተርፍ ዓላ እትፍገር ምኒ እየ ደረጀ እግቡእ ሓፈዝኮውሃ ወምትሓን መፃ እምትሓን ኣቆ መፃ ድሉ ይግላ ነዳርጋ ሽብሹብ ኣና ተማም ኣምትሓና ወረቀት ናይ ላ እምትሓን ኣቆ ነሰኮ ሸቀ ሸቀ ሸቀ ተማም ሸቀኮ እዚ ዳርጋ ሙሉእ ኣምፃኮ ሓተ ሸክ ይበደ ይኮን ኣዮ ለደረጀት ንወሽ መዝናታ ጣውለታ ሓቋ ላኪን ዲባክር ማዓላ ክለለ ጋፅ ዘመሄላ ወረቀት ለግረይት እትሕድላ ግብ ዓላ ከሰኣላት ተርፍ ዓላ ክምዓለኮ ለሰኣላት ቼክ እነወደ ኣርባዕ ሰኣል ተርፍ ፀኒአ እንጋፅኮ ገለ ሃንደበት ባትሓዲ ቢሎ ወረቀት ሓቆውሃ እታ ድማ እዚ ምስላ ወቀት ጋይ ሰዓላ ሽያ ነፍስካ ላይ ገቡ ምንካ ትዳየ ረወቀት ድዩ ግህላ ወንታማ ላይ ገቢ በስ ጨቃጥኮ ነፍሻ ጨቃጥኮ ሸቀ ይኮን ተማም እታ ድማ በስ ቸግል ኢደን ዘበ ንረከብኮን ላኪን ሙሉእ ሙሉእ እተን ከምተን ኣእምርኩ ያዕኒ ገለ ነፍሸ ኣጣቃዕ ኮላ ዳርጋ ገለ ዋላ ከቀድር ንእፈግር ገለ ነፍሸ ኣጣቃዕ ኮላ እኑ ግጉ ኣና ገይገይከም ግ ሓተ ወሰር ለተሓስብ ዓላ ዲባ ሕረ ምምክን ሸክ ወደ ይኮታ ሸክ ለወደ ይኮታ ንኩልዶ ዲ ምትሓን ዋላ ማትሪክ ኣፈግራ ጌጋ ትሓስባ ለሸክ ወደእቱ ወላ የኣመርካዊ ኩሉ ጌጋ ትሓስቦ ወላ ታርፈ ኣቡ ለታርፈ ኣቡ እዚ ክምሰላ ነወደ ኮ ሓር ልክዕ ክማ ዳርጋ ይፈረክዋ ና ህየን እየ ግትምፃእ ከምቲ ተኣከጥኩም ወ ኤ ሃመፃት ዎ ዲባ ሰሚስተር ኣወላይ ኣርባዕ ምፃእ ከበለቱ ሙሉእ ነጥባ ምፃእካ ኣልሓምዱላ እዚ ነጥቢ ሓቋ ምፃእካ ተተእመር ኣዮ እዚ ካማ ዲ ሓየት እላይ ወዲ ዕያል ወዲ ግራከሎ ገይስ ሓቆ ተእመርና እዚ ካላስ ምና ኩሉ ኣዳም እትጃሃካ ገይስ በለቱ ኣልሓምዱላ ግ ነፈር ገበይ ኤለብየን እነ ይብል ለስእለየን እነ ሳዒድ ውላድ ቤቸ ልግቡ ወላ ውላድ ዓድነ ልግቡ ውላድ ካልእካን ልግባ እበይ ከስስ ወላ ምስየለ ደርሶ ኩሎም እስክ ራብዓይ ሰነ ትበፅሕ ንመሳዕደት እይ ደራሳይ ሳዒድ ዓልኮ በጣ ከስሎም ካልይ ሰነት ወለይ ሰነት ዝደርሶ ግራካ ነሳዒድ ገይስ ዓልኮ በለቱ እዚ ፉንቱ ኢለ ዘከረላታ ኣንሙም ዲባ ሰሚስተራት ኩለን ተማም ጌስኮ ዲባ ስስ ሰሚስተር እምበል ዲብ ራብዓይ ሰነት ዲብ ሳልሰይቲ ሰነት ካልኣይ ሰሚስተር ሰለስ ንቅጣት ሰማን ምፃኮ ወዲብ ራብዓይ ሰነት ኣወላይ ሰሚስተር ማ ሰለስ ንቅጣት ሰማን ላኪን ንብዕዳም ስስ ሰሚስተር ኩሎም ኣርባዕ ምፃኮ በለቱ ሙሉእ ንቅጣት ምፃኮ እዚ ለ ኮሙላቲቭ ጂፒኤ እቡ ተማም ሒሳ እዚ ለግዕዞ ለና ኢላ ለሒራር ና ኢላ ኮልየት ክነመስል ዓላቱ ላይ ታሓት ልዓል ላዝም ሃላ ላኪን ከማለቤልኮካ እንተ ንዓብየካ ሓቁ ሓሳብካ ወዲ ሓቆት በል ሓየት ባፅሓ ወለይቲ ባፅሓ የለየኒ
0: ኮይስታዝ ክንዋስል ምስላ ናያ ሄራር ናይ ኩሌት ትግሉ ዳግም ክንላዓልካ ካዲብኣ ክርስነት ዲብ እያ መድሓራት ምና ኩል ዲባ ናይ መድሓራት መዳሌት ናሰኣልካ ከላ መዳሌት ናይ ሚታ ወብከም ነቕጠት ነስእካ
1: ኣይዋ እዚ ክመለቤልኮካ ወለይ ሰነ ስክራብዓይ ሰነት ሄራር ተማም ግየሳ ምስላ ላዓል ታሓት ላዓላ ቤልና ይኮን እዚ ላዝም ዲብ እይ ሓጀት እቲ ኣክራ

0: تلا كل درجة لأوليت منك هالعيد أنك كبت قيش يكون أمور تلي لا أكره يد قطع عباكات لكن لعلكم بعض حاجات حد قد ترقى كم قبي قرمت كلا أيوة هذا دي بدبر أورل قبا ولي دي با عمارة توي دي بلا صور نعركة من الأرى كم قبي بقل حتى مدينة مرة دس لبلاك هذا السلف قل لك بدت كاكم تأمر قل نفس كاكم تثبت أمرك لكن وتيدا بقى تجد قل نفس كاك وقع كهيني قل لوالدين كقبي يعني قل لا عائلتنا هيك بلدتو كقل لا عائلتك حقوق كل نفر حقوق العائلته قا لا لمجتمع هيني يعني جمعنا يمنتو نايكاتو جمعنا الى عائلاتو العائلات جمعنا الى انفار حقوقات لمجتمع هي جمعنا الى عائلاتو ولا مجتمع حقوق جمع هي لدولة قلت باتو كذا دي بها قل نفس كان نكدمو ودليك وكل كدمو كل صبت قدمه أقل إلا تلا هدفنا أنا يعني كندي يعني سلف قلنا في شقبي وأقول والديني المجتمعي بدرجة قل دولة كقبي كل اللي المسؤولية اللي كندي تعرف عنه هني إلا شباب النقد تمثل بقصة من قبها إحنا منا لما بقوق على بنان إذا أول درجة حتى سنة كالي سنة دورنا كلينا نصر ودرجة درجة كندي ولا تلو وقت اللي عرفنا كمان نبتلهم قلنا ندرس صمت ندرس لحاجة بس قل كلت بعك ما لبي الكوكا أسريكا قل لسبات طوق عدرقا من قبل لا حبل لا كفألو إن شاء الله
1: كأستاذ ديب دونغوبا عامة قل المجتمع وفنتو يهيني قل لهم شبان نايومته كم مدرس انت قل ديب مهرو قل لو وجبهم ما مكروها بكهوم
0: عامة زي المكر كم قالوا لنا بصح صمامينا لكن كم مكر صبتي يفنتينا هو ام فنت مشكله طلبون زي المجتمع اول من اللي من انفاركم الكول كم للجامع ويكم للكون امرنا كلينا اللي بقبؤتو اي نفر كم قالوا لكم قلنا نفس النوده قال له دوله تقول لك بقى من قبي اول قلنا نفس لك بقى يعني لدرس و الدنيا الريال يعني ذل العالم ل كل الدنيا ملبوله كل ناي انترنت منبرت لقبا ناي فنق دول هلا ملبوله ما تاساسار وي متصابات اتفنق انفار هلا من طرفنا حد الدنيا دي كل طرفنا الدنيا كل كوكم القايس هلا ومكم القايسو مدرجة بعدكم للدنيا لتنبر لنا نأمره بالأكس قلي دوله بالتوم أول قلنا نفس كان قلت هيدا بكا قلت تدرس بكا هتا هتا مدرسة يعني يدرس كابون قبي اللي دا ناي دكتور قلت تقبايكو يعني طبيب قلت تقبايكو
2: درجة عباي
0: درجة عباي بس نعمة ولا كالي يتباس يعني سلف لدراسة حقوها لنتيجة سلف درس كالي نتيجة حقو بس حكا الحيسة ما بعد صحيح تبص حسب بتقدر كله ناي وقتهم لقبا ناي كرام ناي ودو دي با كمالهم بلعنا التحيسة درجة قلب صحوه من قبي أنا أتوصي يوم تهليت من قبي أن درسوا قل نفسهم نقعوا إلا دولتهم كم قبوا وتحوات
1: كنحمدك أستاذ يونس عثمان فاقر قل لها بكانتا فايحة حبري دي مستقبل أوتين دين أتمنىك بلا نسارح منك كحيسان وحيسان متقبلة تلفزيون وطريا وفنتو هي برامج تيراب نايوم لو دينها مقابلة مثل استاذ يونس عثمان فاقرتو كتلا تعمت الليل تمت سامن بعد قاشا قلن متقمتو كدحن وسلامت

0: عباي سمعته
1: وا ده سمعته خنده هتقبل دخل
0: وا أبي لا يوحلو بزر بحلو فلو بلو
2: نسخم قال لهم مخمي كير كاي سلام كير كابيت كازو
1: إيه ده بيشنا
2: نسخم زي توب بسوره له
1: داي دخل داي دخل ليه
2: أنا داير أنا من مخاني أنت زير إكو ما يعنني بلك
0: ود دخل فلا خير
2: ود رعاه أبان
1: ده
0: سلام الرغاني
3: بغندو دعب على خاتكم نتناك رحسي ناتا توصحوا
4: دحاني ها؟
3: عندي لعب الحاني خنزلو صاب زحكت دحاني انت هل لنا دي؟ ولا دل الناس يبلنا اقايش هاللونا ايه دحانك برا؟
5: دحاني او
3: اف تخالق هين لو سوسي متعام ابينا ابزن لو سوز لنا ادخت علان دي هنزي دلغة زربا خيا دائم عينو قوالي
5: دحان
3: علال كي كده كنت دلي هن كن فقط كن يخون او مسك قصي كتسمي ازا قوالي مو حق زكن رده
5: دحا
3: فالو دف دا اتاي قبركي
5: زي حق زكن
3: دحا دحا هجي سودي ايه اخا اتي دحا ابو خدي تسمع زلو
2: كل زربا حابسي حيه
4: زخا تامو تكبري خا
2: ولو مرغم زحاتك خا سمبي
4: بوبل انتو دوتا ولا اي مكاني
2: اي كلفوني بلاك الله انا الدائر والدرعيه يكون كونكا
4: كير سمك تحطم له هذا اللي هنعي ما فلت نقولي رخيم كمالك كبرت تمام تبي
2: بلزا سري كري كامل
4: انا اللي فعل خد باك فلت بل لو مقولي ترى وقت صباح ترخبا
2: زرب عليك مثل فلتي
6: دائر لو مسخانه بيابكر معينه اي تركاني
2: غاري تخبري
6: تزي كبرك
2: فلتاتي
6: وا ارها عبيتي نعملك بايدك عاوز دنا خاين دم دلوقه كيت كيت كان فركه تاوي خاين تمتن تزيل لك النعقه زو على خو على الناي
7: بس عم بدك ها كده بس عم بدك وا تطلع وا
6: كير انا تاوي خاين تمتن
7: حدبل حنو
6: مش عطينا نوبي يترف لو بكر معيني تنسي عينو خاين تنفرلو بتحريون حنت خاين تمتن
4: ولو على با وعلا
7: حزود اخي اخي
6: اخي كل عين غطاوي خي تمتن
5: بس
6: مش مش عقيل
5: كان زي اتحيش
7: انت عايز بقى فيك في الهيرو انت خمي كم يدخون دول
4: ده لك هتجيبه
7: اسكت تو تو اسكت
4: تجيب موت كم عدن
7: اسكت
4: موت كم عدن بيجي تم اسكت تم اسكت عين قولي
7: لا اسكت لا
4: اسكت لا اسكت لا لا
7: اوي اذن انت انا خاكو كحلف ما قدم مسرع هوسي جلس ذليل لك عفتي
4: انا ولدي هب كان لك زرب
7: هذا حد حد حد انا
8: يا ابو
7: تسكت تسكت لا اسكت وا
8: وا ابو نعم
7: تسكت وا تعز ولو ورداتي
3: سو اي زي الناس بدي عرق سو اي سو اي كوين دارك اي
0: اي هذا دريم كده خد ابو هونكي
3: هو دريم دخيمة شما يودي
0: اي كاتا دراري بكنا خون
3: اوه انتاي دا
0: تايز بولو شوصر مشي بشاب دعلو زكاية دولو زكرمي
3: اوه كابا خمس خوال وما انتاي مستيرار لووي
9: نهو اي زادي موزيت نقرنا دا
3: كنقركو
9: اوه
3: زي نقركو ما انتاي اللو
0: ره
3: نقركو مهم تدليو
9: اوه
0: قرم يرن تدليو
3: كنيلكم تسمعوا يا خمسه دقيقه هاي قهوه خذ
9: من قال زيت الفكر حج زيت نقرنا
3: انت يا مخبا خمس هو المستير علي باغ نقرك انت ابا خبره سن زيت تزيح قادو
0: قيحاتكم بقسينا
3: قرم زودي
0: نعركتي حضروا نتمودك شولي لك يا محضر لي له
3: قرم بقيحاتكم كي دمو كل مزحكم قنتل تبلو تو ما دوكا اتمزعنا ايتو وحدو لو تعنجيت بركت انتور لو
9: شو ما حاول بكايت اللو غريب
0: نمنتي غي
9: كسمي كايلي
0: نصاص عيالي بيت كتراي غبري كان زعقم دلا تكس تزاره بقى
9: كبا غاساي مسنفكنيره واروش ديتا غالي انت غدلا
0: كما غير كتراي تسفاس نقي
9: نفعتيها وما غيرك هاي تشاب بلا زوالي
0: ابوي كلا
9: واي ما تخون نمبر امسيهم كيف تنابغلك.

مسجد اللي مسجد إلا قوميتنا إلا جوما مكان أعلي مقبته وذي المسجد اللي نسلقته باشعنا نكبتته درسانا نقررته اللي مسجدنا إلا أول ما أعلمهم بالله ما أعلمناتها باشا لقصتها مسلي هاي ما هي تندقسوا على تندقذان وده لقصتي واحق وهل السلي تقادة تكررته تقوبة تكررته قاشا لقصته مع الكدن وتعرب ذيبه تعرب البولو جايس حنفع لتنة تلان دقاسة إلا ما قصيوتا ما وعليتوتا إلا كبوب البولو كبوبتا وقربتنا يا بضحت عبتا

حابات هلا، شقيت الليت مسود هلا، هوت هلا، وبيت حماتة، بيت مرعات لو هاي الليت إلا حماتة إلا دنبون بالله قلمي كلهم ودتا إلا ما تحن انتحن لو الكل حريج نكبت التان ده تحن حريج إلا نكره إلا دنبوتا إلا هي ما تحناتا إلا ما تحنتا إن ده تحنا كن إن ده كن تحنا إلا ما تحنتا إلا حوفاتناتا إلا قلمنا فعلنا حليب موتتا كذبتنا فقر زبادنا فقر منا وحليبنا موتتا إلا أنا حيسسناتا إلا عمورتنا إيشتا قلنا مرعاوينا قم لهدي إن بوبا مالي ونقع ديبو ننزف ديبو إلا اللي هياني صبادير ناشعي على اللي قلبوني إيشاي ودو وقل من بحر ماتي بلا حيسس قبطو كنا ناشع ناشع لبهاي أيوة كن شريق لبلبو لنا شعته لكن من بحرته لمتي إلا عرق عيناته إلا عرق عيته إلا عرق عيته إلا قلووته إلا قلوته من تاك على قبي لا يقراينا إناسته وإلا شقيتنا إناته وإلا ناطعن بالله يا قنوتنا يسيت كنا تنعطفه ناطعت اللي قنوه ناي قنوناته لا هي تاكيت ناتا تاكيت كنت لا اللي وديها تاكيتها لو هم راي حرب نوش وحرب عب حنت لان ايش هو تحنت تتبهر ولو هي حرب عبيت لو هي شقيتوته

0: الو،
1: سمعك الله، سمعك الله،
0: انا سمعك، انا اذا الله
1: بس سمعك الله. انا
0: قال لي مسمار صقم على النعم مالتي و...
1: هلو هلو هلو
0: يا ريت انا يسمعني اذا الله، كنا باستديو تمليسنا تكنيكا
1: هلو هلو
0: ودينا
1: سمعك الله،
0: عندنا
1: سمعك الله.

0: يا ليرمان،
1: بك بك رحم تيتر جدي غاي نوسك او نعدلنا اتيت هو تيت سلس شورن بيت حشاقنا ترى ترى عندنا تحشاقك
0: تحشاي تساتي فتن
1: ومس
0: هاي كانت كل انت ساتي فاني يا
1: كل
0: رمان
1: انت شورن هاي
0: على شو حالي عندي تعمل صوم زلو الكا
1: بك بك عارة
0: تعال ميت عصر تنت عاوي يتكلم يا رمان
1: توارد توارد توارد
0: عني انا سلا تسات فغان مسكنك ناب قال دوال خنسقرينا هيلو
2: الو
0: مرحبا مال سام مسمر من قبل
2: طالب
0: من
2: طالب
0: سالم
2: لا لا كاليب
0: كاليب عري كاليب كاليب من
2: كاليب محلات اف
0: كابي خان كاليب
2: كاب دقم حالة
0: عري تصبو عدل من يلك كاليب قطر مرة صعب كده هاي درجة
2: قطر هلتة
0: ترانت ودخل نعمل كاليب
2: 16
0: 16 معك انا زينه تكاتات له
2: او دهاني
0: اري تكاتات له تراوينكا مزي ابغى لي نوت من السايحه خم ببلكا تيما مبل 36 عمل زخري سرح يتفنقل انتاي بالنيرو الله عدو كاليب

0: 18
1: 16 كالي سجير كايا قال لك زي تعود تصفان قبر كالب ازين انا مسكنه كاي غني لنا ازي خدغا قام سلا زغني ينا لك عمل ست تصبينا ابزيا 16 شهر تمتات مخانن خبركم تخاتلتنا يحجي تحستنا ابزي كنزا زمينا زمت صمنينا عند رخب نعقني

0: سوا ذي رمالتي
1: وا
0: ويني بلني نداخ نداس واعتني يعني
1: وا
0: هاي كاتن زم دقي دا سبيتي كابتن دا سوا غزي اتمصال لي ابزادي كلا ترفني لومي دحر لومي ام داسب ام دا تاشمو كندسب كوينا او ويم ناشتي باسوا سوام ستغا على يسغبنديو كتمالالس حما يركب انا سافريتي هذا سوا وين لندمص لي كذا با سلا غرم صمو بال اخا امسيال ستي كوز على فصباي
2: بمحرسن مغاسن زعبيو ابي زغاي نتم عدم امن تمرتز اخولو دقوم كاب مزانهم متان كيترفو كم هروم نيروم سلازي نسمنا مشنغال دقوم نما اد تمرتي تريتهم دما نبعدغا توزازعو
0: انت كبتي بزحات نرناني كي تعود كلن تحني تاي جبرلن رئيس بوقات دا هنا جلي جبرلن سخيل هاي حلوان حجي هي الى دحري من قراتني كلا اسكي كم هروم دامو ترف كبتي اي تعود كن حجي دما نساتهم لب تغبر لي سي كم هرام لا اله متي واز زري غايو اگر حكيم كوينو اتي اتوم حجي صغيرهم ما مغبن اللو
1: اوه
0: مغبن اللو دحاني اتوم حالي في خلو وسدن حجي سي دحان كلخات وسدك مسكول اخا خلخا ينبر كتبل كتبل تو قداني حتو كامي تاني
2: نسنت كدتي كمزي عندا بلتي كمزي اي ويزا ارغاني ويزا ارغاني مصت النمبر انس ايدل هواني كمز بحال ابوي صقاي دما دقيم زوسدكو عدمه يا اخل النب مبال نابت زي ترف مغشا قرم دقاي خيد ناي وتر صولته يو بمباليم تفانمنا ودحنكم

0: أخلق وأخلق أبز قبر وموت خبر حرايب وين أدنك إيدا تقصل تخوينو قنا هيا زي خبر بريوم
1: هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا
2: دعنك نرينا
0: هذا هو

0: ده حاضركم
1: حاضركم
0: يعني حاضر كده حنده حاضركم
1: لا مسكن
0: مسكن
1: انا
0: عمله
1: اي تعرفوا انتم ده ولا بيكم
0: انت اخذت عدا
1: يهتم
0: انت اذا تعدو رخيب الله انت ملئتي ايه نسخهم انت قالكم انت انت هاي كذا تسقس قبل نبجخي واه بحموم كبدي كويس حاضر ذلكم
1: ايه انت ترخيب
0: انتم ايه هز باللبام سمع اسكي سمع امك نقراكي ايه عارفكو ابز عدي ودي عدي ودي رستكو كم جو ديك حق لكم تدلي زلو
1: واي بس ما نقول لكم فس كنتس صلاينا خلينا نجاوب فقط تخضروا خبطو
0: وحسرايكو ايه يسسنا يكون انزلو حسر تقاتيل ان انتو ولكو ابرس زلات تستوسخطا نيلك بعال بيتك خاني لحن حراي لحن حراي لحن حراي اندا بلا اب عدا عكيبو ابي عدي انتو ولكو اب عدا عكيب نهلك خاي قلصنا تشقيتو بازولا تشقيتو زلو خايوتو عبيني وا اسخ خان سبيت سانتان سبعين تاك بلا خطب لي تخلي
1: انتم بتحوي ندل ندل ما عسلكش حرير سب مسيلكم ندل قسوكو
0: يلا
1: ولا قلعكو خن ورمو
0: ها
1: ولا قلعكو خن ورمو قلعون كن تدوكو خن
0: ريدوون قلعكو
1: خن يهم بس بس ما ام ولا قد
0: وا
1: ولك
0: بس ما بس ما من يتبلني وا حسر قوي تقاتل الناس بزلو
1: ريتكم حسر تقاتل نيلكم ريتكم قلع ورمو تكون خير مصبر عدخ تقحروا
0: اين تقوليكم اين تقوليهم حسر
1: كل الفرق اكبر دخل
0: ووو بجاخ نقر اللي بجاخ انتايز قبل سبع ايو انتايز قبل سبع ايو زقاتلوا اللي زيتم صيرك تتاربا
1: يا نادي واندلو ما حسدك شب حدير
0: ووو
1: ايه ايه بس ما عم والدو ما فاسخل بسكم بوكم سخيبا
0: دي بس ما عم تب الحمام دي وحيدكوي وخب سرعيك نسخت حاشين تبالكو خسي كم هيدي تغساكي
1: هدق لنا قبر عبلكم بسكم انت وريدكم ينفسكم تعزل
0: ايه انا زكاتل اللي انت ترخبي صبوك من اللي تحفتي اي ترخبين بين ان هلو خلك علي اي قريفوني ولا انا نقول لهم انا يقربكم قاتلوا
1: واي بس ما ابوالك ما فاس قدس هدق لنا بلتنو ساعي تزالي لم يمقدي هنا حسن سعد منو ختاقاتلوا
0: عجبوا لا عجبوا
1: لا عجبوا لا عجبوا لا عجبوا تزاقاتلوا خلقاتلوا يملكوا واي حرة
0: بل حرة حرة حرة عجبوا لي لك
1: وي ايتعقمن ايتعقمن وي حوي تقول لي تزي ابصنا على دي بلهم كان وي بس ما عم بقول ما اسكت بس تاوري دوامتي سؤالك زهر بدقدا وا
2: عامل زي لو مغزي ليش راح كسر هي لا ده لا بقى لاقل وا سمعت يقولوا شي قري ذكي
3: وا جمال انت جمال يا جمال جمال جمال وما ما انا عسكر انا انا ما بزين احن قسقس وا جمال انت جمال يا جمال جمال جمال جمال وا
2: كلا
3: ليش راح اسرح زبيتي
2: واه عذرك يا رفلا عذرك هذا ودعيتك
3: اتا هذا هو عكاز عينك
2: قاعد تسجيبه
3: انت غسيسك ابايت عاد الدوله تبلون نبركه
2: سربع لهم تزخون دو صليك
3: احسكو ها طيب هلاك
2: عند زيت بصح غور زوري عيني منشر نير
3: ماق مع سعيد ودي اسخه دي تخصو
2: حرام تزنبركم هي تسنبدو
3: انت ودي بين سنبدكو قليل كايو من قد يا هريمك
2: شو ما يودكم
3: اسمع ام ولا نفس قدس شو ما يودي خمس غير وقعك
2: هو نسو معينه ما كنت بنبر زحتت كلها حدا اقدر مسحب روحي وني يعلي هلا اقدر ما قايل عد مسامش عينه منشرني عقبل لي يا خفلا
3: اما خمس غير رجع وقعك حتى اخون قال سباي نبرندي
2: يحجز ان بعد الحضر مبر زقلاق لي يرخون
3: واي ودي ما حي عين هذا عندي
2: الحين خون ده هريمن زي من قاري تريفو
3: واي ودي من ده عقام حرة تورد لك
2: امين ودي سبعة دوعي الكلام عاس كم زخون كوي اسين كازي لكس نحان زودي
4: يا خفلا مقابري من تصرر مخان خفيك بيتك حوون حسر انكوت ولاي

ربع كوبايه زيت سمسم يتقم عليهم مخناتو اتنا كوميدره سغونا زيت خاص لزلوه زيت غيرنا سلنندالو قرب مشلا قطرح هاي كم زي غيرنا نسختته هنصب شلو مسبلتلنا او تينا

كمزي عيلا شلو قيلات لنا لا سلازي حجي قبعات تقبرلو بعدي لا قريبنا فرقة بتاحتي خنقبر اينا زيوكيننا مجمرتا بماي تحت ايبو تقريو دحار بخبيب تماتيرو تحريقو عبدستي قلبيتنا برساميلو شقورت تصعدا قعبار بارا بحنسا ازدخامة عبل عليو قرنا وحد زيتي بالعلي أفسيسنا زيت سمسمينا تتقيمنا مخنياتو تنايكم يدرس قونا زيت سلازلو زيت من انت خيبز حنا وحد زيتي ناقيرنا اللا دلنا مالتي سلازي بناتا مايا بسي لا دلا ويدو ما تشولي قدلا مستنك أماماتا مالتي دحريو جاو باربارة تقليم جنجبل كاقيرنا اللا حجي فرقا أباري لا سريعنا يلنا نزي أزي كيني مسنايكم يدرس قويا ناي كوميدار سغخن سرح كلنا تحن كوميدار نسختت زيتي زيت.

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات ما تقبلت تلفزيون أوتريا وفتو هي قرب برنامج دارت قناة قلت تتابعوا ساعتنا تتقبر لتنحكم ما تقبلتنا فنتو يكفس منكم حنا ما وكدنا دا حشمنا قلكم قن ريح واقنا لوقن دنبلت فنا تحليت قبت عد وخارن لتقبتنا مثلكم قن أتلاليتو أوليت حلايتنا سنة 2010 من لا تقدمها بزو حاليت وكما دولي تليت لا ترقل ليكم ديب كمبيوتر حلايت فنانيت أمونا موسى باتون يوم برنامج دارت قناة أوليت حلايتنا باتو وقن أستبدأ متابعة بكيتات دي من التمنى دي بقى أوليت حلايت دي باتو كل عديكم.

أزي مقبلتكم ليكو حيسان وحيسات متقبلتنا برضو قد تتابعونا سأيت عبايتك لحلاية أسرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية نارا حلاية فنان عثمان عمر قد تقباتو قلنا تليت ماي حلاية فنان مرحوم موسى صالح من حليتو حتى حلايته قلنا قدم قلكمتو بدقمان هي قلق بلقمتو برنامج عرض كان مسؤول ليكم بدقمان أزي ما قلت تتابعونا سأيت عبايتك.

0: ሰኒት በይ ዋጅብ ኩልና ተላገበ
1: برنامج عرض قناه مسوت لليكم زي ما بدك ما نقبلتكم اليكم ان نغلن نتابع لنا احنا بهلتو كل حلايه حلايتنا رقم سلو ما حلايه مرحوم موسى صالح برضو زي ما كل حلايه توغل نقدم ازل نقدم حلايه ما سنه كل لفه اسره وحتى دي بساوا من اللي تقدموا بزحلت حلايه فنان يمان مكيل قلت بقته قد ما سنه لا تبل حلايه كنا نقدم لكمته اغلنت اللي ما هي حلايه بلين قلت هلقناتو حلايه بكل فنانين بهلتو ساره تخلص كم سلهما عقباز قياسي في حبر اندقب اودي بمدينة كرن وفنتو هيدي بأقليم عن سباتهم الحلايات اللي لا قدموا قلن رأياتو تقرمس البلينتا الحلايات عادات وريادة أقليم عن سباتا لداليت الحلايات اللي لحلت نتابعنا بدقمان قلن قبلكو برنامج جارتك أنا مسؤولة لليكم زي ما بدقمان قلن قبلكم تو دي بقى كانتكم دقاكم تابعونا

كم مقلو تابعوات كل برنامج ناقل ذكرت ندم بمن حلت ميدان حتى حلاية تلان قدم مقلو يوم دوليت لليت حلاية عباي فنان يتنا أبرت أنكرين من نادي ميدان لحليتا حليتا حتى حلايت كنا قدمتو برضو اقلاندة تليت مهي هتامام من نعبي فنانين وبزح جمهور لبن فناني زينب بشير مناسبة بعلدت دي مدينة باتع مثل أنفار قوة جو اندقب أتو اللي حلايت اللي لقدمتا قلنا رأيات بدقمان ناي اللن كل عبي فنانين بهلتو قلنا درقنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارتك أنا مصوت إليكم أزيما بدقمان تابعونا ومثلنا قد هلو سعيتنا عبايتا

برنامجنا زي ما التلاله لما تقبلتنا من عندات لينا حلاية فنان شاب خالد عثمان قلنا قدمته قلنا عندها تليت ما هي من إلا الدنيا موت لتفنتو فنانينا فنان شاب يوناتان تدسيد ولا دي بساوة لحلاية حلايته قلنا قدمته زي ما لحلت لها كدر بلها قلنا قدمته برنامجنا رأيكم سوت ليكم زي ما متابعتكم التلالو

البرنامج رأيكم ومشاركتكم دي بشغلنا سيجايتو كل سامن دي بدنقوا ببرنامجنا لان حبركم ترأيكم ومشاركتكم نتصبر دي بشغلنا سيجاي سبت قبا وبرنامج جارت قناك وفاكم سهلا رأيكم نتصبر متقبلتنا زي ما برضو كل حلايته قلنا قدم لأولية حلاية عبي فنان إبراهيم محمد على قورت من حليته حتى حلايته قلنا قدمته قلنا أنت تليت مي حلاية براويات قلت هلقناته حلاية فنان آدم حامد قلت قبأته لحليتنا تتابع أنا نايمًا حليت الدوليام كم سهل لنا برضو أبدأ ما نقلق بلكم تو برنامجاتنا للتلاله لا كل تتابعنا سعيد شعبايتها.

برنامج عرض قناة زي ما بدقما مثلكم تلهلينا وانتم ما مثلنا قلت هلو سأيتنا عباية تمندات لينا برضو حلاية عفر قلت هلقناتو حلاية فنان حمد عسيرة اقلان دا تليت مي حلاية رشايدة قلنا قدمتو من نادي بميدان لتحل حالية فنان توكو أسقدوم إرتريا بلاد لا تبل حلايتو قلنا قدم أقول لكم تأزيما لحاليات لها كدر لها قلنا قدم أنت بدك ما قلنا قبلتو أزيما يتقريما دي بأكاناتكم دقاكم متابعتكم يتفنتينا.

0: مرحبا بكم ودلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حايسة وحايسات متقبلتنا يوم سنبت نيش عسرة وحمس جولاي كل ألف عسرة وسستو ساعة سما قابلنا إلا ساعة أخبار كبت عدو خارج قل تقدمتو كا كم ما أيدي برس أخبار قل استبدأ كلية حكم لنا وعلوم عافية أوروتا يوم عسرة وحمس جولاي بلد فنات مجالات تدرسهم لعلت مت وأسر أربع دراساي أدحرت هاي الزرق وان وايت مهرجان ارتريات صبت وراتا تقل افه تقدم الليت مهرجان ارترين سكان هولندا مدينة امستردام ابن يار السرقلاء ديب أخبار خارج من تعدى أمريكا إت يوكرين ضد روسيا تودي لليت هجومات دغري الشهر كمسة لليت روسيا تعقبت فنزويلا عدوية تمن الدنيا محكمة مجرمين إقل تفقر سؤال قدمت وقياس بترول ليبيا حق 10 سنة تلت وكلت درجة كمسة لمسحت شرحة أرس أخبار تابت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم كلية حكمنا وعلوم عافية أوروتا يوم 15 جولاي إقل حامسيت إينا تبلت فنات مجالات متأوى أسر أربع درساي أدحرت تقرير قلها اللي قلناتو من سالح موسى والحبيب قلت قدمتوهم
1: كلية حكمنا وعلوم عافية أوروتا يوم 15 جولاي إقل حامسيت إينا تاوديت تمناسبت بلد فنات مجالات تدرسهم لعلت حد سوسم اتايت اوالد لبقتهم مقت وعصر اربع درساي بديجري حقوم ادحرات اولاي ديجري وديبلوما ادحرات لدحرة وعصر سمان افنتوي مقدرات حكمنا ابناي حقوم ادحرات ديجري سسا وحتى باولاي ديجري سلاسة وحمس هي بديبلوماتهم دراستهم لاتممو قلم ان الدحرة وقتو مجالات حكمنا حمامات كرس عام حكمنا عمليات حكمنا ارحام عمسنا وحرس حكمنا أجنيت علوم لبراتوري حكمنا راعيوت عبي حكمنا عنتات وحكمنا أنياب شمل ناحشمة عزومة لتقدمت التوزيرة عافية أمينة نور حسين التاسمع التكلمة حكومة كمات كل مجالات اتمجال عافية ابت وديو الهليت كسأة رأس مال عبي اتقوت بشر وآلات بمجوب هي حالة عافية شعبنا تغيير واضح كمسل سجلات تحبر أهداف دايم قل لتأكد تلم إن دفقرة بمتحسر ومتسبال لتقدم التكم هلا شرحات كل مواطن أساسية كدمات عافية قل لركب عافية مجتمع تامة قل تقبع بعبيه هي درجته لتحفز كدمات عافية قل لتأكد جهد ترود سبت لا تحزي لدحرو الأقل تعلموا علم قل وسعو زياد كل هي أخلاقيات شقل قل هلا قلوم ومقدرتهم قل وقلو توسيت عميد نايلة كلية دكتور قيتو أم حقوس هي طورات مقدرة بشر أوروت من أولويات عدنا سبت قبعة حكومة إريتريا التلالاي ونوعيات نايلة لتهيب تعليم قلت أدمن في رارع عبيت ودي أمت مدادو ودرجته لسا وكدمات قلت أكد مهم ورات سرقل التلها اللي يتوكد لدحرو سبول جهد قل أرؤو لبو تسعية وقل شرحا وكيل لدحرو ابترتو عم المدحرات قل شعب وحكومة كسأة رأس مال وقول اندو دو لأرفع ومتا مسؤولية عباية سبت ترئيك خدمات عافية عدنا تتحزى درجة تقلب صح دورومكم لأقدو أكدا التمناسبة مدحرات نقاط وقول قل سجلوا مداليات وشهادات تهيبا الدنقو بهي لدحروا أبا أقلوا ركبوا علم ومهنات قل شعبهم بمتسبا لقل قدمو قسم كرو
0: حمدك سالح موسى والحبيب دي بعد خبر من نتعدى بهي أزر ونواي مهرجان إرترياك كالالف عسرة وسس قارب لها لتبال تأمر تنايلة بتكليف بزوح للسرقلة لبرنامجات عمار حرس كم تتشرحا لبآلات وصور قارب لها لتبال حكومة تحلف سنوتات لبنيتو خزانات عباية كم سلهما هاي أزر ونواي اتكل دوارات عدنا للسرقلة برنامج عمار بعامد فريات حليم وافق قريتو سقا وافق قريتو آكل وقرطوت كم سلو ما حملو فواكهية افنتوي بقليلو قلت آمرو كم قدر زائرين حبرو أنفار لهيئة ابترتهم قارب لهلا فقريت نايلة اتعمار حرس أروحت عمار حرس أروحته قلت تقدر قبل لفيرة رقمته تشرحه حليب عشوك فرماجو سقوى حليب وبعد كم سلهما من فواكه رانش مانجوس وبابايو وبعد عور رخيص الشعب لأزبو كم سله اللي ودحو امبل اللي قل عبود صناعة حليب بكسس قل مؤسسات سالسة قلبه وهتال اللي تتو درجة لشرح عفه قارب الله مهرجان إرتريا سكان هولندا يوم عصر سمان وعصر سع جولاي مدينة أمستردام ابن يار السرقلام اللي بسفير دولة إرتريا اتحاد أوروبا ودول بلونيك السيد نقاس كاسا لتكستنا يحور مهرجان تجمع رئيس جالية السيد زرعي قبرو ومسؤول قارات شعب السيد إيساق مناسة تقولها بو كلمة وطنيا عاداتنا مشاركة زايدة من احتفلنا ابو تامرته مدافع عدك بكمته تشرحه قل الشعب وحكومة إرتريا أسنينا بيلو مسؤول شؤون قنصلية السيد كبرآب تولده ابترتو كم سلات مهرجان لترى مشاركة زايدة اتلت أسست مشروع عمارما دور أقديوت مهم كم سلت حبران سفير نقاسي كاسا اتقل مشاركة اتا اقلو ودا سمينار اتحادر تيلل ام جوب تطورات ومنطقة علم كم سلهما اهمية تجمع دور جالية ارترين برنامج عمار لركزات توضيح فايح قدمام اقل كلام علة تلالة مهرجان ارتريا سكان هولاند جقرا ريادة عفينا عادات لببس قومياتنا برنامج اجنيت وبعد صبت شمل علام لنا حول وطنياي مهرجان تجمع من ارتريا لقيست فرقة عادات بقدمت صبت دامق علام تقليم مكتبة تعليم مقبلتاي مفقار صحاية يوم 23 جولاي التاقلوا ذا قيمان مشاركة ترودت عبوس سجل كم سلهلية شرحها مسؤولة لمكتب أستاذة أسكالو في الصحية التاقلوا أسمعت كلمة مشاركة درس بعامة لتتنايت كم تتشرح بقاعة التعليم قلت تتحايس لأما موراتات برنامج دريس وأدرسو السيدي كم سل على ودحات بحكومة لأنبتت ترودت قبل الله في رارو قل عبو جنامهم سبتو وواسع لتقدم له كم سلهلة دعام لي هي قياس مشاركة بحد عصر مؤتايت كمسل زيدا تتقدم تقرير تحبرها تفرع تعليم أقليم مقب مسؤول إدارة ومالية أستاذ مسفن ولد السلاسة سرقول لها الوراتات بعامة للأتنايت كمتو تشرح اتبقى عاد سجلت لها اللي تفقريت قلت تحفز كمسل بتفاقدا مشتركة حقولة أقل ودو هدق علاقة السلاسية قلت تترد أسباب تريف وأتكارام أقل تفرق أقل مدرسين للي تحيب تأهيل أقل تقيمم ولا توسع يموت مدرسين اتوقتو قل لقبا اتأولي درجات لاقى بجهد اقل لزيد كمسلهم اما قادع عافش اقل توجد للي بالأراء وفي ناتات حالفو اقل مديريات سنبل قجرت قزمان دا وقدايف لتكمكم قبل تايم في قار صحا يقليم مقب من رودة اسكال اي درجات كدمات للهيبة 4 وكل مدرسة هلايا أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبار كما تعد حقول لما تعديتي بأخبار خارج قلق بلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قلنا تعدي أمريكا يوكرين ضد روسيا تودي الهليت هجومات شارك كمسل الهليت وزير خارجية سيرجي لافروف أتعقبا يوكرين إقل له هجوم إقل تيدي من أمريكا أسلحة اتصالات وصل لسداي تركب كمسل الهليت وزير لافروف حبرا أمريكا إقل حرب بسلام إقل تأكتم نية ومبادرة كمسل بات حبر من ما تنحد ادفع لكن المقابل اللي كمتو لافروف أتعقبا وزراء خارجية أمريكا وروسيا يوم 23 جولاي الفلبينس تقول ودو هدق تقديت حرب يوكرين هدق كم سل ودو هي للذكرتوم أمريكا حرب يوكرين السنة كل ألف عسرة وكل من الأنبت وحر ليتا قل عاد زياد 7.5 بليون دولار تواقم سدايت عسكريات كم سل وديت له تقارير لا فهمو فنزويلا عدويتا من الدنيا محكمة مجرمين اقل تفقر سؤال قدمت لا مؤسسة هدف اقل لقباء اترأس لا تحددو مير حتليتا اندركز الشك كمسل علت لا اتعقبت فنزويلا عدويتا قل تسحب وقتو ازي كمسلتو ادحت الليد انبل اللي الدنيايات محكمه مجرمين وراتات دقوس استعمار قابت كم سل على حكومه فنزويلا لتحبر باساس لا قوانين الدنيا محكمه مجرمين قارب لها لا طلب فقير حق ولا حول فعاليته لقبي فنزويلا لي تنديد قبل بزحات دول بعدات من الدنيا مؤسسه فقره كم سل لا تقارير لحف بروم تولايك لا ألف واكلة لتأسست أمريكا وروسيا لا بتم بزحات دول لقيت كم كم الدنيا محكمة مجرمين لا اتعلت إلى دمانة نقص كم سل هليتو لتشرح نايدونغو بخبر قياس فريات بترول ليبيا حق عصر 3 سنة 3 وقلت درجات كم سل بزحت شرحها التلي وكد اللي فريات بترول ليبيا التلي وكد تكلم عن حتى نقطة 5 مليون برميل باتح كم سل هلا هي حق سنة كلا ألف وعشر سلسلة توكل كم سل تقارير الأفهمام كم فجريتنا اللي حيرار ليبيا من زب بترول اتكل ورح بجيمام من كلاسك 4 بليون دولار تركب كم سل هلا للشراح قياس فريات بترول ليبيا أسك كلا ألف

عافيه روتا يوم 15 جولاي بلد فنات مجالات ادرسهم لعلت متو 14 درساي ادحت. هيا زر ونوايت مهرجان إرتريا تصبت وراتا تقل عفت قدم الليت. مهرجان إرتريين سكان هولندا مدينة أمستردام ابن يار السرقلا. أمريكا تكرهن ضد روسيا تودي لليت هجومات دقرت شارك كمسل هليت روسيا أتعقبت. فنزويلا أدويتها من الدنيا محكمة مجرمين إقل تفقر سؤال قدمت. قياس فريات بترول ليبيا حق 13 سنة تلت وقلت درجات كمسل بتحات شرحها. قولي لهم سيد دولي على أخبارك بتعد وخارج دي بإلا أن أتمم بجاجة سأرح منكم مثلة لبرنامجنا مسيد كيروبك.

0: ये फते दी भी मत गदम के हने वाली फते ई लशल तो उन बिल्कुल न रगमना बात ना लेके
1: अब तो نحن مش ديب قلاقل انسه ليت كنا
0: ايه بنجا الا ان شاء الله قرر
2: لا لا لي قبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفعوا قلنا لكل رسول ايتي كونوا سمعت
1: يا حبيبتي تعال يجي انت تقول تسحق بكرمه وما ما انتم الا قرمه ترينا دي ما يتاكب ادو يقريات على تتاكب
3: اسمع
4: اسلم
5: اهو
4: كبر
5: ابن
4: يوم
5: سوق
4: بس
5: بهدول
4: هرس
5: الناس
4: من
5: جاي حيسان
4: كل
5: سنه
4: امزدي
5: ها ميدو
4: دحنا
5: بسم الله
4: ما تاولا
5: بسم الله
4: لا اله الا الله
5: محمد
4: رسول
5: الله
4: ما
5: تاوم
4: ما
5: تاوم
4: حق
5: ما
4: تاوم
5: لا
4: توسخ
5: نقطتكم
4: امصنا

0: يا محمد ريس ها من ترى ليك
1: لا لا يا من لو يا لا لا يا من يلا التسوقون بس ما لي نتعنا لو اليوم ليك
0: اي اهلا محمد اذا محمد ريس سمعنا ليك ان لهم اندي انتبهنا طلعش قالهم تلو هنا طوال عد اسمه ابراهيم نقيس برا من مدينه نفقر بلاك
1: ليك يا قروب يا قروب ليك بس عفش بيزانه لك بقلام وانت
0: بس بس سقطنا لك بقى عافيتنا تعبنا الحين نفقر عفش قدمت اباطيكو رحنا نفقر بس
1: خلاص نيس نيس فقر انا نيس
0: يلا نيس
2: كيرواليت تجاربنا هي قد اقمكيتو طبعا كما يقويك هادي في سودانتو انا وشركة حياتي دي بخرطوم يعني دي بجامعة افريقيا دي بسلامة دي مسلم درس عنا مثل قرون في التحالفنا ما شاء الله تبارك الله كل مدرستكم أتممنا أنا أسك سعودي أبقسكو لكن كدميها أنا وهتا قومي عام عنا حقو سنة سمع قلنا ذاكو ديبا وحقو كل أشهره هداي ودينا ما شاء الله تبارك الله شهر العسر ريكي اتبار سودان اتبستان اتجبل توتيل قرون حالفنا والحمد لله رب العالمين يعني رب وفقنا كعائلة كاملة بينا
3: نجيب كل وقت وراح بس؟
2: لا لا لا لا لا كل مسألة مامناه فتيه حسيه كل مسألة مامناه وإن شاء الله نيجيه أنت معني تلقروب حتى نودي ومن آمنا هي رب حق وفقنا لهداي ولا متحرات مثل قبي
3: إن شاء الله
4: صلوا علي وسلموا تسليم صلوا علي وسلموا تسليم ما شاء الله سميرة وابوها سكن هذا اللي بهجكم الليكم
2: تهلك اللي انا عارف المهم بهجك تعب صلاتنا
4: انا اتعب الليكو اكرر قليب التو
3: اكرر قليب عادكم نصفت لي
4: الاتو يا ربي عمر كل الطاولة ورزق كل بزح وبيتنا قبش مكي ولا تكلرين إن شاء الله طيب
2: أيوة أنا ما لا بلا ليكم عارفين ولا تكلرين إن شاء الله بلا ليكم
4: لا تو يا ربي من اللي ما دحرية سميرة ولا شيء حتى يتسئل
2: إن شاء الله
4: حتى يتسئل أنا كربي ولا شيء

0: حاجه مال ميتو خبر مالها
1: خبر ولا حتى له هل الناس تلفون متكبطه بقى
0: اما حمدتو تاتك قال يدين
1: تاتل لا كده في عيال قالوا لي بقول له فرها الله اه مصدق شبه قد حن ليك
2: الحمد لله الحمد لله جماعه
1: تمام يبقى تمام هذا ما سواكم اتينا جماعات الام اللي هي منح كاين من اداويكات
2: قبل بعد كيف ايوه قبل قبل شو حيستنا جمالولي
1: شعبي يكون عمي صديق شعبي يكون قبل ما سوا حيسنا وانت ما تداوي قد ما تحت بدل تشاقل
2: خلاص خلاص الا قبل بعد اقول لي بينكم بيجيك سوا بس انا تعافيك والحمد لله اقول لي اذا تسني احدكم قبل قبل شعب نسونا تعبوك
1: لا لا طحن مشوارنا انه تيجي تبعتي
2: لا تو
1: ايوه هلو كويس
3: هلو جمال قبول لكم صديق شبها
1: ما شاء الله ما شاء الله دحان الله هنكر كيفكم
3: كويس
1: مرحبا مرحبا هنكي نوريت حتكات
2: مرحبا هلو هلو نوريت
3: السلام عليكم صديق
2: الحمد لله الحمد لله قروم الليلة قروم الليلة مبلسفر لكم
3: الحمد لله ميت جمال صديق حموم اللي بيليني
2: امانوت حمامكم حمامكم لكن هذي من عباي بس دحين ليكو هذا حيس بديل هذا ما نوض حمامكو حمامكو جرس كروس
3: مي جرحتو
1: هذا اسمعني ألم عفش عبا انتهاك مالو ريكو الله عفش

0: هلا مسنا بكره خمسة الفجر اتجه الحساب انا
1: اللي كسليني الودنين عندنا نوك على العفش اللي زي تحت يمكن يعلق علاج اللي بعده
0: خمني دمي عندنا انت كانك حلاط احنا خلطنا زيته من الواحد قاعد يلاقي نابس على تنا دي بالله يجانا قلنا حابري على تنا
1: ما انا بيلك لا مشوارنا نزلنا منا عفشنات اكان سليمنا بتحب يلك كلامك
0: امان كات الله قبي قرر رفض حد انت تقنفت يكون عندك امان كات صح ليك
1: ما قاف قات لينا
0: تحن ما مشكله هذا دول عثمان وده بساور ديت فقره ما قلنا بلدي بمتو اسمر قلنا فكرت
1: هلا اسمر حب هلو هلو هلو
2: هلو هلو سدين ما شبكت الله يا رب ما تعجبت
1: ما تكت من يكون يوم سبحان الله قاعدة كلاس قلت ده بروت
2: من غاب غاب مش رحته يا رب أقول الله بس كذي ما قدر جربه
1: يا رب تلفون شبكته أكيد يكون عندي دقم أيوة هلو
0: هلو مرحبا من انت من
1: سبحان الله قادر انا اريد حجامس لك عالكو انت ناس بعد انت
0: من انت يا اخي جمال هبني جمال حد ذليكو
1: جمال هبني مكبتو تبكم زي عالكا زي مدت على جاك هالي مكاكا كتعلي جليكا
0: يا اخي اديك جمال حد ذليكو جمال هبني
1: بس خلال هاي بكاتو برد منه
0: شفك دي بيه
3: موبايل تفصلين
0: ناس هم طحاج سربال
3: قبل للناس سلا يا برا
1: انت ها كيف انت يا مالها بني البلا هرو
0: الو
3: مرحبا
0: هلو جمال مرحبا جمال

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. موبايل نحيب.
1: موبايل كعسر ما ردي تتصل ده تشغل كرات.
2: والله كانت موالات كام رامي اللي أنا من رأيي.
3: كا. إذا كبرت راكب أورندا كا بقول أوروغان هيكا. بو. إللي لاتو. أصلاً أي كبرت كاو.
2: أوروت جب حاجة المسكينة كل يفتي.
3: حق لا عنده حاجة ليكون. راكبته.
2: أمي تذاكاتي لي ما هو كنا حمير.
3: إللي ماله بسرق بحرام مالي يفرق ومال تره. من عصر ودى العفلة جمعيته أم عندي بقى كان جبنت ولا لك همسل كرايز أو هلبل نبرا جنيت يوم نبرانا إيدا يبل
2: كنت أنا أصب الهبوتي شاقة من أنت تم حرباتي إلى آتيكا أنت وهتم تأتراكب بكم قديب كدو
3: والله مراد العشر بل أقول حيزة ما هوتو أزي تحق زار تعنق اللي بلدي كوني مسلا كالك المنفعة تده ولا لا معليش بهقاب زحكو ديبكا معليش قول أنت
2: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا.

0: سلم عسير.
1: مرحبا بمسيك.
0: بمسيك. ميت كم باتر كمالو تعفيات من باتر.
1: ماشي التليفون في الجمال تعبت على الكل إنه يخلص قبلك
0: مني. آه لحنتو سأكون اتصل كم بس حاول اتصلتك وهم.
1: أنا مدري كلهم دول بعض عليهم كلهم ودول عليكم اللي قبلهم.
0: قبل ما تعكين. قبل شعر فرهام النبهلت. اللحوكي. أمبل سرق كيرلو. سراد هي. من قبل حكومة أتلات رايم أتخوف مكر رايم أو ما تصباتي يتر
1: اللي كله تعب وقرقال له وشغل مثل سرق حسبكم وسرق قبايا كنا هذا
0: أنا قلنا وشا مسلون قلت لك كم فرح ليكم حوكي يوم باسع كروي هلا من قبل فجر ديب قندع مكزان هباني عفش حب عيق اللي بلد وحمد حيا بدير حزورنا من موت المكينة كم سلون فررت لي
1: مسلون لي بالمكينة

0: هلا محمد ادريس.
1: مرحبا مرحبا. اما انا جمال سمع عندنا سلاك لكم.
0: اها.
1: عفش كل ناس اوقل ما وبلك لك حاجتي حقهم كل من كانوا
0: يا اخي حماكم محمد ادريس حماكم يا اخي مش قلت لي بلط اريقز لك ورش امسلكم. عفش كل الناس اوت لني مش قدامنا وديك دي مش تكتب لك على الخر لا مدري من وريك.
2: مين شتت لينا متبر ليك انت مادي حنا نوصنا قلنا احنا يا الله يا لطيف بفاق رام لينا. انت انا حكوا ناس تودق تيبل انت هلكات انت يكون اللي بدنا بعد ما كان يكون
0: خلاص خلاص خلاص خلاص يدول يدوب وينك دبو
2: سمع سمع انا سلك لك وديك هذا قروب وديك سمعني ماكينات من بوليس ومن عساكر من من شعب دبقت اسريكم قبل ليت تكبتكم تشقفوا من قبل
0: متبل
2: ايوه ايوه اقلب لك اهلك بس جاي سامع عمل لكم مامي
0: يلا يلا خلاص يلا يلا يلا
2: خلاص خلاص مرحبا مرحبا مع السلامه خلاص مرحبا
0: ها مين حرك حرك
3: فيلك احمد
0: يا اخي سالت ابدا اتحرك يا اخي

هلا هلا وعلي، ريه ريه ذبح بالريه خلاص ما تذكر لي. يلا عم تعونوا لي هاي. ايوه ايوه يلا خلاص.

سمعني يا صالح يبعدوا دور عليكم حاب الرؤية بقول لكم ما صنفت حياتك ايوه ايوه ايوه كويس أيوة. يلا يلا يلا

الو قلم، عبرنا يوم تكلم هاي الحمد لله دي بقول لك وتم قل رأوا جنات حبل. مرحبا مرحبا، يلا.

0: الو الو الو مرحبا
1: كل يتمسع وتلفون يتأتسل أيوة ودعوكو يهلب لك عليكم على السلامة خلاص تلفونك قفل قفل لك رأي تلفونك بس خلاص مرحبا مرحبا كوي
2: دروي
3: عاقد يعني
2: اللي ناس مرامجر تامرين هلاني
3: اللي عم محمد ريس مو ودالة
2: مرة تسالات ودالة
3: تسالات بزح ودالة
2: مرة
3: وبعد للأفرية شهرة مريا قديم
2: منين كين دريما دول الله وبالنبي لا تتو فقر الله
3: تمام قدام يا ماسو
2: قدام لا ماسو يكون
3: خلاص مني ده مسلك اسك لك قبل قبي للموبايل مشان نقلت بطل
2: تمام
3: خلاص انا اقلق ليديك
2: يلا هوش
4: عم محمد ادريس عم محمد ادريس انا عبد الله حتى مرات

0: مرحبا اولاد، من سديكم؟ من سديكم اكيد.
1: ها دهنتو
0: ميت، لكن من اتصال عرافة بيك. والله لا اسمر من عليك، دي بس بداري دي ولد حويه اللي تمرداني دي بحكيم ديبو، وبالله ما هي اللي قرهم تحت هيك يا ولي. هلا ديبو اتصل على الكوستان بعد حتى قاريته لبيه.
1: دهنا محمد ريس.
0: ايوه
1: اللي اتفق اللي بقدر.
0: ايوه
1: لكن زمن اذا مثلك الموبايل حبنا تمسلنا تفهم هذا اللي
0: موبايل ابوكم.
1: ايوه حبنا طعم محمد ريس. بس ندس سامحونا
0: ابوكم تا.
1: ايوه
0: هلا بنقبل
1: عم محمد ريش.
0: ها مرحبا ولا
1: قلكم انت سم
0: وليه ولي جمال بقول جمال بقول
1: جمال بقول.
0: ايوه جمال
1: هذا خلصكم منه؟
0: والله خلصكم سلو، ويمكن اتصل كدي بعد انا بس تليفون قلت بات دحن ما يقول له
1: مرحبا خلاص بلوته انك اتصل ديبو دحن ما تليفون قلت بات بلوه واحد انا
2: عم محمد ريش.
0: ها
1: اها ولكاتو مع محمد ريس.
0: فعلا وليتو ولي لا.
1: طيب يا قيس اللي كذي بالله مش لنا دقه بكتسل
0: لي. لا كويس مرحبا نقعد نقعد.

0: الو
1: الو الو
0: احمد ريس
1: جمال جمال ولي
0: متيلك
1: جمال سمعني بلا كهليك انا تو ابوك متقبل لك يا سمعني سمعني بلا كهليك سمع منك بدل واي برا في قرب لك هليك فهمني انا تليفوني ده بقى لي خلاص ده الخير دحن ما ايوه خلاص مرحبا يتشاغلني
0: ما قال لنا جمال ولي البيت حما ولا مين

0: أتمامكم؟
1: أتمامكم.
0: الله بنات. خلاص معليش بس هنا.
1: يا
0: حسنًا
1: وصلتم التلفون؟
0: كداني
2: ورا بقى دروي
0: تلفون نحسام لنديكون
2: تمام
0: ثبت لي ولا تلفون ما نسام لنديكون احنا مرحبا بتنقل نترد
2: ان شاء الله.

0: يلا عربيتهم صراحة ذكاء مالك أنا عفشان وصلت رجعنا بالكان
1: صديق هلا مسلح
0: صديق تبغى حريقة فيكم صديق عربيت سواق صديق ولا أنت إلا عربيت أبى أطمن قبل فجير منكم سال الجاجات يا مش أمر
1: أمر
0: كل ما ترجعنا بالكان شو تمتى
1: مكينة كان حدا وكان شو بيجي جني ألا ناس عينين أنا قصلك مس أبتونا هني ألا ناس كلام وراح حقك لو أنتوا حجر قليبلته أذا مو ديو بلاك ما تأخذ
0: دخل ناس ديبيوم حريقة فيزا ديبيوم تو وأنت تجي سكام سلم مكينة كسكاب ديبن أكثر كهرسوك من قبل دكان مسكوب دك مسألة كهال دور ميت بيلوك من قبل أنا سكام متيني وسكام من قبل شنكي كتب لهم يتفرح سمعك نعت أركض عليهم بس وسمع سمع نعت سمع أبطأوك من قبل أوع جمال على مسألة بلهم
1: سنة كلي
0: سنة مرحبا بس

0: لها سميرة.
1: عيبة.
0: معلش نفسكوا لكم مثلا
1: مشكلة ألبوني.
0: يا سميرة مولي لو حر همت لبوني دي بك اللي قرب ألبوني. أنت بس قبل نقوش حوكي أبوكي أبو متسابة أغلبك ها؟ حكم رب رداته رب الوضعية مراري بنتان كبتة كل قسمة تيمه. أنت بس كم مبلغ لليكو الدراستك هي أهم شيء تحسرها لك ها؟
1: كويسي باي
0: طبعا مقايسكي ها أدبكي سنة من يقبي سالم وكلا عبدو مثلنا العلوة تحدي بيلوني شو الدحيلة ها؟ فد بي همت لبولو دي بكك الأقرب لون
1: مرحبا يبا
2: مرحبا هلا سمع جمع
3: هلا
2: سمعين

من عندك لنا زي ما ساوات وقلنا قبل ما تقبلتنا 3 فنات أوقات دي بتخرج 5 سلومات مهرجانات بزحل 3 قدمة من عندك لنا حلاية ساهو حلاية فنان أحمد علي الشوم قلنا قدمته قلنا عندك ليت مهي كم كل سامن من حلت برا حتى حلاية لنا نقدم قل يوم حلاية السودان حريام لنا برضو الحلت عند تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج جارتكم مستوصل إليكم.

بقول قدمنا لكم حلة فرحة ولقام قلت بدي بنسمس لكم قلنا التلالوي أبينا لكن لا تيبينا وكن سبت ما قل إلا سامن دولوي على حليتنا دي بقول لك إن خلصتو أزيم اللي ندأت لينا كم مقلة به برنامجنا دي بقول لك إن أتممتونا إلا سامن مصورنا تفر تخلي كم سلومة مونتاج برنامج جارت كان مدهان زكاريا ست مقارحات برنامجاتنا بعامة برنامجات تلفزيون أرطري ألم يوهنس ودقنته أقول سامن إلا برضو ميك أبلا ودي تقلي أميرة محمد إبراهيم كل موزيك لايبرر وأم فارس دي جيب سميت جوب سميتكم محمد دوم لتمتس اللي سنبتنيش أقول كل ناتا متعافية ودحا وسلام دي من التمنية برنامجنا دي بإلا تامم الله مسيت كير وبركات مسلة اللي برنامجاتنا

مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. كلية روتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. المهرجان يلعب دورا هاما في إحياء صناعة السينما المحلية. لافروف يتهم أمريكا بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لاستخدامها في الحرب. مالي ترفض التلويح الأمريكي بالتدخل العسكري. وزير الخارجية الصيني يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إلى استئناف المفاوضات. أهلا بكم. خرجت كلية أروتا للطب والعلوم الصحية اليوم 25 من يوليو 114 طالب، 60% منهم طالبات بدرجات الدراسات العليا ودرجات البكالوريوس والدبلومات في تخصصات مختلفة. الخريجون هم 18 حاصلا على درجات دراسات عليا في الطب التخصصي، و61 حاصلا على درجة البكالوريوس، و35 حاصلا على دبلومة تشمل مجالات التخصص الطب الباطني والطب العام والجراحة والأشعة والتصوير الطبي وطب أمراض النساء والحمل والولادة وعلم الأمراض وطب الأطفال وعلوم المختبرات الطبية والتخدير والتوليد والرعاية الطبية للبالغين وطب الطوارئ والإغاثة وطب العيون وطب الأسنان. وصرحت ضيفة الشرف وزيرة الصحة أمينة نور حسين بأن الحكومة قد استثمرت بكثافة في القطاع الصحي، شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات الأخرى، وأدى بالمحصلة إلى رصد تغيرات ملموسة في الموارد البشرية والمعدات وبالتالي في الحالة الصحية لشعبنا، مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادئ توجيهية وخطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتم العمل عليها بجد. وحثت الخريجين على توسيع معارفهم وتعميقها والتحقيق

التحلي قبل كل شيء بأخلاقيات العمل وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ يتطلب الأمر عملا دؤوبا لضمان حصول كل مواطن على الخدمات الصحية الأساسية وتوفير رعاية صحية عامة ملائمة، والأهم من ذلك كله خدمات صحية عالية الجودة. وقال عميد الكلية الدكتور غيتو أمحاغوس من جانبه إن الموارد البشرية تعد إحدى أولويات البلاد، وقد استثمرت الحكومة الإريتريائية بكثافة لضمان استمرارية وجودة التعليم المقدم، وتقوم بمهمة حامة لضمان تقديم خدمات طبية عادلة من حيث التغطية والنطاق، معربا عن ثقته بأن الخريجين سيقدمون مساهمة مهنية مخلصة. وقال ممثل الخريجين إن يوم التخرج يجسد المسؤولية الجسيمة التي ألقاها الشعب والحكومة على عاتقهم بعد أن استثمروا فيهم استثمارا كبيرا، مؤكدا بأنهم سيقومون بدورهم للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد إلى المستوى المنشود. وتم تسليم الميداليات والشهادات للحاصلين على أعلى الدرجات خلال الحفل. وفي الختام أدى الخريجون قسما لخدمة شعبهم بما يمتلكونه من معارف ومهارات. عقدت الجمعية الإريتريائية للجيولوجيين ومهندسي التعدين مؤتمرها السنوي تحت شعار التكامل المهني لبناء قيم مشتركة في قطاع التعدين يومي 24 و25 من يوليو في العاصمة أسمرة. وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس الجمعية السيد دان إيرولد يوهنس إن المؤتمر يعد تذكيرا بأن التنمية المستدامة لقطاع التعدين لا تعتمد فقط على التميز التقني، بل أيضا على التواصل وتبادل المعرفة والمهنية والالتزام المشترك بالتطوير المهني. وأشار إلى أن شعار المؤتمر يعكس إحدى مهام الجمعية المتمثلة في الجمع بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين لتبادل المعرفة والخبرات وضمان مساهمتهم للمسؤولات في التنمية المستدامة لقطاع التعدين في إريتريا. وقدمت 14 ورقة بحثية في المؤتمر، وجرت مناقشة موضوعات شملت تقييم الأثر البيئي ومشاريع التنمية ونبذة عن مؤسسة بشا للتعدين ومعالجة الفوارق وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع التعدين الإريتري وتطورات مؤسسة زارا للتعدين والوضع العام لصناعة التعدين في إريتريا. كما جرت مناقشة دور المتخصصين في قطاع التعدين في تعزيز الوعي العام وآفاق وتحديات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وتأسست جمعية الجيولوجيين ومهندسي التعدين الإريتريين في ديسمبر 2019 وتضم أكثر من 300 عضو مسجل. قال المنظمون إن قرية الأفلام التي تعرض أعمالها في المهرجان الوطني للعام الثالث تلعب دورا مهما في نهضة الإنتاج السينمائي في البلاد. وصرح السيد سامي الهبت مريم رئيس لجنة الأفلام بمهرجان إريتريا لعام 2026 بأن قرية الأفلام تؤدي دورا إيجابيا في استعادة الأنشطة السينمائية التي تأثرت سلبا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه من المهم إنشاء منصة تتيح لمجتمع صناعة الأفلام الالتقاء، والأهم من ذلك رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الجمهور في هذا المجال. وقال إن مجال السينما عميق وواسع، مضيفا أن الأفلام التي تطرح للجمهور لا تعكس بدقة التحديات التي يتعين التغلب عليها، مشيرا إلى أن ذلك لا يتيح فهم الجهود والتقدم المحرز في هذه العملية، مؤكدا أن قرية الأفلام يمكن أن تعالج نقص الفهم في هذا المجال. وصرح الفنان كيفن تولدي الذي قدم عرضا حول دور المكياج في مجال السينما بأن المكياج يعد جزءا مهما من صناعة الأفلام، إذ يمكن الممثلين من تجسيد شخصياتهم على النحو الصحيح، كما دعا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لهذا المجال. من جانبهم قال الزوار إنهم وجدوا أن محتوى قارة الأفلام يعكس خلفية السينما في البلاد والمستوى الذي بلغته، مذكرين بضرورة بذل جهود جادة لزيادة وعي المجتمع بصناعة السينما. ويقدم معرض قرية الأفلام الذي أطلقته مفوض الثقافة والريادة ضمن فعاليات مهرجان عام 2024 لمحة تعريفية حول ركن مهرجان الأفلام والفن السينمائي والأزياء والمكياج وغيرها من تقنيات وفنون صناعة الأفلام. تمت الإشارة إلى أن المحتوى الذي تعرضه مؤسسة الغلاف المواشي في مهرجان إريتريا 2026 يعكس النتائج العملية لبرامج التنمية الزراعية ويجسد الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأوضح القائمون على جناح المؤسسة المعروضات التي تضم مجسمات وصورا ومواد تضحية تستعرض السدود الكبرى التي أنشئت خلال السنوات الماضية، إلى جانب المشروعات الزراعية التي تنفذها المؤسسة في مختلف أنحاء البلاد، بما يشمل إنتاج الألبان ومشتقاتها واللحوم والحبوب والخضروات والفواكه، بما يتيح للزوار الاطلاع على مسيرة التنمية الزراعية بصورة شاملة. وأشار عدد من الزوار إلى أن الجناح يقدم صورة واضحة عن حجم الإنجازات المتحققة في القطاع الزراعي، ويسهم في التعريف بمختلف المنتجات الوطنية وجهود تطويرها. من جانبهم، أوضح مسؤول المؤسسة أن المنتجات المعروضة تمثل ثمرة برامج التنمية الزراعية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الذات، مبينين أن المؤسسة توفر للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار مناسبة تشمل الحليب المبستر والأجبان بمختلف أنواعها والزبدة واللحوم، إضافة إلى الفواكه مثل البرتقال والمانجو والبابايو والأفوكادو. كما يضم الجناح عروضا توثق مراحل تطوير الصناعات الزراعية، من بينها الإنجازات التي حققها مصنع لبو للصلصة واستخدام معدات حديثة لحلب الأبقار، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان توفير الأعلاف الخضراء، وذلك عبر صور ثابتة وعروض مرئية تبرز تطور القطاع الزراعي في البلاد. اختتمت فعاليات مهرجان الأرتين المقيمين في هولندا، الذي يقيم يوم الثامن عشر والتاسع عشر من يوليو بمدينة أمستردام، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وأجواء وطنية متميزة. وافتتح المهرجان سفير الدولة الأرتي لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنلوكوس السيد نجاسي كاسا بحضور عدد من المسؤولين وأبناء الجالية الأرترية. من جانبه، أوضح مسؤول الشؤون القنصلية السيد كبراب تولدم أن المشاركة الكبيرة التي شهدها المهرجان ينبغي أن تقترن بإسهام فاعل في المشاريع التنموية المخطط لها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا. كما قدم السفير نجاسي كاس خلال ندوة عقدت على هامش المهرجان عرضا تناول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب أهمية تعزيز التنظيم والإسهام الذي تطلع به الجاليات الإرترية في تنفيذ البرامج التنموية. وشهد المهرجان الذي استمر يومين تنظيم مسابقات رياضية وعروضا للأزياء التراثية لمختلف القوميات الإرترية وبرامج الأطفال، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة فنية ذهبت من إرتريا، أضفت أجواء مميزة على المهرجان السنوي. أكد مكتب التعليم في القطاع الجنوب الشرقي بالإقليم الأوسط خلال اجتماع تقييم عقد في 23 من يوليو أن نسبة الالتحاق بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي تواصل تسجيل نمو ملحوظ. وأوضحت مديرة المكتب الأستاذة أسكالو في السهيم أن مستوى مشاركة الأطفال في العمل التعليمي يعد مشجعا بصورة عامة، مشيرة إلى أن الأنشطة المنفذة لتحسين جودة التعليم أسهمت في تعزيز عمليتي التعليم والتعلم. ويبين التقرير المقدم خلال الاجتماع أن الحملة التي أطلقتها الحكومة لتوسيع التعليم ما قبل المدرسي تحظى باهتمام واسع نظرا لأهميتها في تنمية الأطفال، موضحا أن نسبة الالتحاق بهذه المرحلة ارتفعت بنحو 10% خلال العام الماضي. من جانبه، أكد مسؤول الإدارة المالية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج مشجعة، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على مستوى الأداء والنتائج المحققة. وأوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، والحد من ظاهرتي التسرب والانقطاع عن الدراسة، وتوسيع برامج تدريب المعلمين وتقييمها بصورة دورية، وضمان توزيع المعلمين في الوقت المناسب، وزيادة الاهتمام بمرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب استكمال النواقص في الوسائل والتجهيزات التعليمية. ويضم الجنوب الشرقي بالإقليم الأوسط الذي يشمل مديريات سمبل وججرات جزباندا وجودايف 42 مدرسة تقدم خدمات التعليم، بدءا من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي وحتى المرحلة الثانوية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائيات الأرتية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تفضل التسوية السياسية، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء إذا وافقت الولايات المتحدة على تقييمات القادة الأوروبيين وأوكرانيا بأن اتفاقيات
قمة أنكوريج ألاسكا قد دفنت. إلى ذلك أشار وزير الخارجية الروسي

إلى أن الولايات المتحدة أكدت أن فلاديمير زيلينسكي سيتخذ الخطوات اللازمة لتسوية النزاع، لكن ذلك لم يحدث معتبرا أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لاستخدامها في ساحة المعركة. وقال لافروف في إطار تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن فشل مقترحات التسوية الأوكرانية التي قدمت في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا بالنسبة لفشل الاتفاقيات

أكدت أنها تتابع بقلق الأنباء المتعلقة بإمكانية تنفيذ تدخل عسكري أمريكي في مالي، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتمثل مساسا بسيادة الدولة وحق الشعب المالي في تقرير مستقبله. كما حذرت الرسالة من ربط أي تحرك عسكري بمصالح اقتصادية أو تجارية، مشددة على أن مالي لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لصراعات دولية أو تنافس على الموارد. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني سعيد عباس عراجي داعيا خلال اللقاء إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. عقد اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منطقة شنغهاي للتعاون. وقال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات مجددا في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة قبل أكثر من شهر كانت نتيجة قيمة لجهود الوساطة التي بذلتها أطراف متعددة، وعكست تطلعات الشعب الإيراني والشعوب الأخرى في المنطقة إلى السلام والاستقرار. من جانبه، اطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الصيني على أحدث التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بضبط النفس والعمل مع إيران لتحقيق الهدف نفسه والسعي إلى حل معقول. قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختنخوا بشمال غرب باكستان المحاذي لأفغانستان، وفق ما أفاد الجيش. وقال الجيش في بيان إن 12 عسكريا وشرطيين، اثنين وموظفا، قتلوا حتى انفجرت سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز. وأشار إلى مقتل 12 مسلحا خلال الهجوم الذي وقع في إقليم تانك، ولم تتبنى أي جهة الهجوم حتى الآن، علما أن حركة طالبان الباكستانية تنشط في هذه المنطقة، وتحمل إسلام أباد مجموعات متمركزة في أفغانستان مسؤولية تكثيف الهجمات في المناطق الحدودية في باكستان، لكن السلطات الأفغانية نفت هذا الأمر مرارا. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإرثية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. المهرجان يلعب دورا مهاما في إحياء صناعة السينما المحلية. لافروف يتهم أمريكا بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخبارية لاستخدامها في الحرب. مالي ترفض التلويح الأمريكي بالتدخل العسكري. ووزير الخارجية الصيني يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إلى استئناف المفاوضات. هكذا سادتي سيداتنا، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في أرض المعارض الإكسبو، حيث يقام مهرجان إريتريا العام 2026. اليوم أيضا لدينا تغطية خاصة بهذه المناسبة، وحلقتنا ستسلط الضوء على الرقصات الشعبية والحياة الاجتماعية لكل القوميات الإريترية التي تعرض هنا في أرض المعارض الإكسبو وقتا

المهرجان طبعا الفكره المهرجان مش هسي بعد التحرير في البيت. المهرجانات كانت من اول في الثوره، يعني اول مهرجان في عريرب والمهرجانات اللي كانت في بولونيا، يعني المهرجانات من فترة طويلة موجودة مواصلة. بعد التحرير من 95 بدأنا المهرجان، وبدأنا بالرقصات الشعبية والحياة المعيشية، يعني بحاجة بسيطة وواصلنا. والفكرة أنه المجتمع يعرف عاداته وتقاليده، يعني كل قومية تعرف القومية الأخرى، وده الهدف. ومنها انه المجتمعات الاخرى تجي هنا حتى من برا اللي بيجوا يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا. والمهرجانات طبعا في كل الدول موجوده. احنا مهرجاننا هسي مركز في العادات والتقاليد، الرقصات الشعبيه والحياه المعيشيه. بعده تطور جاء في الالات الشعبيه كالات براها، اشتغلوها بالموسيقى بدل ما يشتغلوها، وقدرنا الشباب يعرفوا ويعزفوا زي ما انت قاعد تشوف الايام دي من الساعة 2:30 لحد 3:30، آلات وترية وآلات وإيقاعات وكده، ده برضو بيحصل له منافسة. والشباب قدروا يعرفوا الآلات الشعبية وقدروا يتمكنوا فيها، زي الواطة والمسنقو والكرار والحنونة والأبنجلة والإيقاعات، يعني كلها الإيقاعات الشعبية بتاعنا.

المهرجان قدر يخلي الشباب يبدعوا في عاداتهم وتقاليدهم. حتى لما نجي في الأغاني والرقصات أسف في المرحلة دي أو يعني بالذات السنة دي كمان تطور أكتر من السنة الفاتت والقبلة، لأنه بيعملوا بحوث ويجيبوا حاجات قبل كده ما قدموها، يعني في كل القوميات، في النرى، في الكنامة، في البداويت، في التجري، في البلين، في الساهو، في العفر، حاجات يعني ابداع جديدة. زي ما انت قاعد تشوف هالشغل جنوب البحر الاحمر زمان كان بيشتغل بالكبرو ولا الايقاع، هسه بقى يشتغل بالات موسيقيه، يعني التطور ماشي يعني. وكل القوميات قدرت تخش في الالات الشعبيه، الالات الموحده. يعني الاتنا الشعبيه كل الموجودة في إريتريا لكل القوميات بتكون كأوكسترا وتشغل. هسي مش وحدتنا نحن كمجتمع، وحدة الآلات الموسيقية بتاعنا، يعني الساهو في خلفيته في الشرواطة والبكرار والحاجات دي. فقدرنا هسي نحن مش وحدتنا كمجتمع، وحدة الآلات والثقافة والتراث بتاعنا ذاته، ده بيدي أن المهرجان

في بعض المجتمعات إلا آلات الشعبية للقومية بتاعه بس بها يغني. عندنا لا، عندنا الآلات موحدة زي ما نحن موحدين. وفي رقصاتنا، الرقصات يعني كل القوميات بتقدر ترقص للقومية الثانية. كل الناس اللي تشوفيهم هنا في إكسبو مش كلهم يعني إذا فرقة بتاعت تجري مش تجري وإذا فرقة بتاعت بداويت مش بداويت، فيه كل المجتمعات يعني. فده الهدف اللي قدر المهرجان يوصله وقدر يحضن الشباب في عاداتهم وتقاليدهم وإرثهم

دي هسي نحن العمل الوحيد اللي نركز فيه أساس إنه القومية ما تطلع خارج العادات والتقاليد بتاعها، لكن ما ممكن كمان القومية تكون واقفة في نفس العادات اللي كانت موجودة، لأنه مع الزمن في حاجات تخش، لكن ما تغير لون القومية وما تغير الأصولية بتاعت العمل، إذا يكون أغنية أو يكون رقص. لجنة التحكيم هسي في الحاجات دي تركز أساس أنه نعم يخوف، ممكن قاعد أقول لك التجديد الإجدادي والفبركة في الرقصات، وقاعد تشاهد يمكن بعض الحاجات موجودة، ولا هسي السنة دي دي لازم نحافظ، مفروض نحن نركز في أنه التراث الأساسي والأصيل، لكن بطريقة لما دارين نقدمه في المسرح بطريقة إبداعية، يعني التشكيل فيه وبعض الحاجات الموسيقية عشان الأساس يتطور، ده ضروري هو. لكن إذا انحرف منك في النهاية صعبة، عشان كده دي بنتابعها متابعة شديدة يعني.

هسه الرقصات الشعبيه الشباب خليك انه يجوا من الاغاليم اللي موجودين في اسمره بيرقصوا 9 قوميات. لو شاهدت في مهرجان في الاقليم الاوسط يتنافسوا فيه 16 اداره اللي موجوده هنا. فكلا 80% تقرينهم ولا 70% تقرينهم، لكن بيقدموا 9 قوميات زي ما هي بعاداتها وتقاليدها. ديل الشباب اللي قاعدين يجوا، اولا الناس هسه قاعد تدرس، الناس في اسمر هسه بيدرسوا الرقصات. في ناس استاذ قحساي يدرسوا، في استاذ شانشي يدرس، استاذ موسيه يدرس، بقوا يدرسوهم. في الاقاليم هسه عندك في الاقليم الجنوبي بالذات يعني ماخذين كم دوره. هسه لو شفتي في بعض المنافسات بيجونا من دواربا هم ماسكين شغل بتاع كنامه، يجونا من صنعفه هم ماسكين شغل بتاع بداويت. معنى كده الشباب ناهيك عن قوميتهم، حتى للقوميات الثانيه قدروا يمثلوها.

المهرجان طبعا في إريتريا الناس بتنتظروا لسنة، ناس أسمر خليهم الناس التانيين. فالمهرجان طبعا عندنا نحن بيعكس وحدتنا، بيعكس عاداتنا وتقاليدنا، ويدرس لشبابنا انه عن عاداتهم وتقاليدهم، ونعكس للمجتمع الخارجي انه نحن تسع الوان لكن لون واحد.

عقلي ما جبته. وزي اللي مسجد اللي نسلقته باشعنا نكبتته درسانا نقررته اللي مسجدنا الأول ما أعلمهم بالله ما أعلمناتها باشا لقصتها مسلي هاي ما هي تندقسوا على تندزان وده لقصت دي واحق وهل السلي تقادة تكررته تقوبة تكررته باشا لقصته بعد كدن وتقرب ذيبه تقرب البولو جايش حنا فعلت التنة تلان دقاسة إلا ما قصيوتا ما وعليتوتا إلا كبوب البولو كبوبتا قربتنا يا بضحت عبت قطا حابات هلا شقيت الليت مسود هلا هوت هلا وبيت حماتا بيت مرعات لوها الليت إلا حماتا إلا دنبون بالله قلمي كلهم ودتا إلا ما تحن انتحن لو الكل حريج نكبت التندات حنا حريج تلا نكره إلا دنبوتا إلا هي ما تحناتا إلا ما تحنتا إن ده تحنا كن إن ده كن تحنا إلا ما تحنتا إلا حوفاتناتا إلا قلمنا فعنا حليب مهتتا كذبتنا فقر كذبتنا فقر منا وحليبنا مهتتا إلا أنا حيسسناتا إلا عمورتنا إيشتا قلنا مرعاوينا قم لهدي إن بابا مالي ونكعديب ننزف ديبو لا اللي هياني صبدير نشعي على اللي قلبوني ايجاي ودو وقل من بحر ماتي بلا حيسوس قبطو كنا ناشئ ناشئ لبهاي ايوه كن شريق لبلبو اللي ناشئتو لكن من بحر تلو ماتي اللي عرق عيناتو اللي عرق عيتو اللي عرق عيتو اللي قلووتو اللي قلووتا من تاك عالق قبي اللي قراينا ايناستو ولا شقيتنا ايناتا ولا ناطعن بالله غنوتنا اسي كنت ناطفو ناطعت اللي غنو ناي غنوناتو لا هي تاكيتناتا تاكيت كنت لا اللي وديها تاكيتا لو هم راي حربتو حربتو حرب نوش وحرب عب حنت لان ايشو تحنت تتبال ولو هي حرب عبيتو لو هي شقيتوتا

ابسنات مسانيد ودي بلا دي بلا كاسسو الشاكو كحلت تتهيب سك لما سنيات لما سلها ليت شكوا لواجب له منا لتعلب كحلت عطر وقلي هبت من قبه تعمى شكوا الا دي بلا الشاكو الحد اسره قانون ناي مرعاوي اسك 40 يوم تنايت مرعاوي يعني كابرتو

اختيار قرعات السبور اللي ديروا قالوا بشكل زوبا سلينا البحري يعني قوي من النوار له حتى زوبا طبعا كان على ممكن المنتخبات تزيد بحب اشوف كيف كان لها زوبا سلينا البحري تزروها حتى اقل اي درجه بس زوبايو كان بيت مترو البحري صح طبعا سلسله شيء بالرافه البحر زحازه جغرافيا واكعب الاحزاب زوبايو زمان تقدر تسبعها بتزرع حفظ الدولة وتعطي إيراتها

هو حجي مخته بوست خبل كلوس نسبورت زت عاللي سبورت خنبل كلنا دما حبرت سب مول وخذوا تروح خفت زلوا نجاري حجي كاب كل جزيها كابس أنا تمل ميل زعبي إيو أبزل على درجة بتصح مالتي حجي سبورت كابنا أشتو خفتن قلعت كفتن جمرت أتهز ناس كل عين سبورت كانت أوراق بمبال بتم فيدريشن بتم كوميت تحاسبه كم عد ما خات عدي من متنا مالتي كمز بالقابلت زانتان من غاري حت تقملو اتنا حزب ارترا ناي 30 عامت قد لز حلفو بمولو تناتنا بعينت زانتا غيرنا حزب عالم كنداري مبركه ناتو زخال ادما ساو قنقا سلا زلو لكع خم بزي بزي مزراب بملك سلا سرح ما نمسك حزب عالم مولو اخر دو سلا زخل بو غيرنا ناي حزب ارتا خنت لالن ابزل على درجه كن بتحمدنا

سلام تنها تقبلو فنونا عبن كتال تركو زهوركم تعزبتنا همي وعلكم فرك مع التنفر انا قيلون لومي اسران حموشن حمل السلالوة هاقراون هاقراون زيناتا تحيز لكم قريبا زولخو في المون زومي نيم كتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا في اللام لوخ ايرترا ابقانا بستقان عفولي وعلى بايتو مرحت هاقرات افريقا بودايت عنا تساتيفوم زوباغا شواركا اب هاغراو فيستيفال اريبو زولو تحستو نعقور بهلاون قطباون صقاتا زن صورا مخانو تحبيرو فيستيفال ايرتراوين نبرت هولاند اب كتما امستردام بوعوع منفست قايدو